شبيبة FM. سمعوا 90.5 مصر و 98.5

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: شبيبة FM. سبعة وتسعين فاصلة خمسة مسقط وثمانية وتسعين فاصلة خمسة صلالة.
1: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر، فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخرا. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها، تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني هيثم، ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه؟ ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرسا ورسا ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندم والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن تريد الشروق الأعذب. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحيى الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى، فاشحذ على كفيك سيف مسندم واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا. وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك، لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك، وأقسمت عيناك أن مسندما لن تغرضا.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصبح بالخير عليكم مستمعين الأحبة، نتمنى لكم دروب سلامة في مشاويركم الصباحية إن شاء الله. صباح الخير وين ما كانت توصلكم تردداتنا، ويوم جديد بداية جديدة إن شاء الله نبدأها معاكم عبر صباح الشبيبة. يوم الأربعاء 30 سبتمبر، وصباحات خير وتوفيق وبركة أتمناها لي ولكم إن شاء الله. ومحطات كالعادة مختلفة ومتنوعة في هذا الصباح، نشاركها معاكم إلى 9. فقرات مختلفة إلى جانب موضوع الحلقة، وعندنا علوم وعندنا أخبار كثيرة، وعندنا يعني علوم غاوية جاتنا من جدة ليلة الأمس، وكانت صراحة يعني ختامية جميلة، وتفاصيل جايتنكم بالتفاصيل جايتنكم. بس استوعب أنا بعدني يعني استوعب أني أنا صحيت وأني أنا الحين في الدوام، استوعب أن أنا يعني بعد قدامي 2.5 ساعة، أن ما نمنا صراحة أمس، ننتظر يعني تعرفوا عاد وش ننتظر أمس. يلا أهم شيء الانتظار. الانتظار يعني جاء في صالحنا في النهاية، الحمد لله رب العالمين. أشياء غير متوقعة تصير، يعني هذه السيناريوهات لو أنها ما تخطر في بال أحد لكن تصير، هذا هو حال اللعبة يعني، وهذا هو حال كرة القدم. على كل حال مبروك، ألف مبروك لكل العمانيين على أرض بلادي الجميلة والطيبة، وفوز مستحق للأحمر العماني. لازم يرفع ضغطنا شوية في البداية، لابد من هذا الشيء، بعدين يفاجئنا سامبا الخليج.

أول ما صحيت وأنا تابعت تغطية يعني تغطية المباريات، كل شيء يصير نص الليل وإحنا نايمين، فارق التوقيت ما بيننا وما بين السعودية، والمباراة كانت أصلا متأخرة والقرعة صارت متأخرة، فأنا من أول ما صاحية وأنا أتابع المستجدات، يعني ما عندي إلا هذا الحل. يا أسهر وجد دوام وأنا ما نايمة، يعني أنام لي ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات أواسي نفسي فيها، وبعدين الصباح عاد نشوف، يعني نشوف إيش اللي يصير معانا وإيش اللي يجي، كله خير إن شاء الله. على كل حال بنروح لموضوع الحلقة لهذا اليوم إن شاء الله بعد الفاصل.

صباح الخير لكم مستمعين الأحبة وين ما كنتوا تستمعون في هذه اللحظات، وإحنا نبدأ يومنا ونبدأ صباحنا معاكم في صباح الشبيبة وصباح الخير. فعلا اليوم الفرحة في كل بيت عماني. موضوع الحلقة لهذا اليوم في صباح الشبيبة، هل تغير مفهوم الاستقرار عند الناس اليوم؟ سهال أنت اليوم بتمشولي وايد لأن النوم لكم عليه شوي يعني. طيب، هل تغير مفهوم الاستقرار عند الناس اليوم؟ سؤال بسيط جدا وواضح، يعني هل اليوم الاستقرار مع كل اللي صار في العالم ومع يعني التكنولوجيا والسوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي، هل تغير مفهوم الاستقرار بالنسبة لنا؟

يعني صورة الاستقرار الكلاسيكية خليني أقول اللي إحنا نعرفها هو أنه شخص يخلص دراسته الجامعية إلى قيل وظيفة، يتوظف، يرتب أموره، بعدها يتزوج ويكون أسرة. هذا هو شكل الاستقرار اللي إحنا نعرفه واللي تربينا عليه من فترة طويلة، واللي يعني مثل ما نقول هذا هو العرف، هذا هو الشيء المتعارف عليه. يكون عندك روتين واضح، روتين ثابت، خطة أو تسلسل بهذه الطريقة يكون واضح، عندك وظيفة مستقرة، خلاص تقدر تفتح بيت، ممتاز، تتزوج ويعني تسوي أو تأسس عائلتك. الحين صرنا نشوف هذا الشيء، يمكن يعني ما أريد أقول نادر علشان ما أبالغ، بس ما صار أساسي مثل قبل، ما صار هو الشيء اللي مفروض انه يصير وله اهميه مثل قبل. اهميته قلت بشكل كبير، ما صار له تاثير وله انه والله انا بتخرج وبدرس وان شاء الله باسس عائلتي وبحصل وظيفه. هذه بروحها فيها يعني اشكاليات كثيره، يعني نبدا من اشكاليه الحصول على وظيفه، هذا اول شيء. لين ما تكون نفسك ولين ما ترتب نفسك ولين ما تكون جاهز، بعدين ندخل في إشكالية أخرى اللي هي موضوع الزواج. وشفت يعني قبل فترة الموضوع يتداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي إن ليش الشباب صاروا ما يتزوجوا، هو الموضوع موجود صار لفترة، كل شوي يسووا له ريتويت، يعني كل شوي يعيدوا ذكر الموضوع هذا. ففعلا يعني صار ما أعرف عزوف، هل أقدر أقول عزوف يعني كلمة مناسبة، بس صار يعني الشباب يتأخروا لحد ما يتخذوا قرار الزواج، يعني حتى لو هو كان جاهز مثلا نفسيا، هل هو جاهز ماديا؟ ولو هو جاهز ماديا هل جاهز نفسيا؟ ترى الحين الجانب النفسي ما تقدر انك انت تتجاهله وكأنه مش موجود، لا، جانب مهم، شيء مهم، هل انا مستعد لهذا القدر من الالتزام ولهذا القدر من المسؤولية؟

فإذن سؤالنا اليوم، هل تغير مفهوم الاستقرار؟ يعني خلينا نشوف الوضع الحين، خلينا نشوف الواقع الحالي، إيش المعطيات اللي عندنا؟ شوف أنت نفسك، شوف أصدقائك، شوف اللي حوالينك. أكيد أكيد يعني اللي حياته مستقرة، روتينة ثابت نوعا ما، عنده وظيفة، أموره طيبة، يقدر شوي شوي هاي يرتب الموضوع، ما أتوقع أنه راح يتأخر عن الزواج يعني.

الزواج موضوع الزواج ما عاد مثل زمان. هذا الشيء اللي حنحاول نشرحه لآبائنا وأمهاتنا. الأمور تغيرت، الحياة تغيرت، يعني مش مثل قبل، فلازم مع التغيرات هذه احنا أيضا نكيف نفسنا، ما نجبر نفسنا على شيء قديم أو على نمط قديم. يمكن خلاص ما عاد يفيدنا النمط القديم، ما عاد يخدمنا مثل قبل. ما يريد يأسس أسرة، ما في أحد ما يريد يفتح بيت ويرتب أموره وتكون عنده وظيفة ويجيب له ذرية، ما في أحد ما يريد، لكن الموضوع له تبعات كثيرة. على كل حال احنا كنا نتكلم عن الاستقرار، أنا فجأة صرت أتكلم في موضوع ثاني، وهذا حال الكلام، يعني يروح ويجي، ياخذك ويجيبك. طيب اليوم نتكلم عن الاستقرار، هل تشوف أنه تغير مفهوم الاستقرار؟ 9479997 على رقم الواتساب، بناخذ آراءكم ومشاركاتكم وبنحتفل لاحقا معاكم بمباراة المنتخب والتفاصيل هذه كلها. يعني أنا بس الحين مثل ما تقولوا أحاول أصحصح، عسى قهوة شوية تصلح، يعني من تصحصحني شوي. لا بس زين، يعني زين مصحصحة، أعتبر نفسي مصحصحة يعني الحمد لله. طيب اليوم ما أتوقع أنا بروحي، يعني بكون جيت الدوام وأنا سهرانة، أكيد كثيرين كنا سهرانين يعني أمس، ما بس أنا. طيب يستاهل أحمر، يستاهل.

صباح الشبيبة ونروح لأبرز عناوين صحيفة الشبيبة لهذا اليوم الأربعاء 30 سبتمبر. السلطنة تتقدم 8 مراتب في مدخلات الابتكار عالمياً.

والسلطنة تؤكد على التزامها بالجهود الدولية الرامية إلى مكافحة العنصرية في اجتماع أقيم في نيويورك. المجلس الأعلى للقضاء يؤهل 24 قاضي مساعد تمهيداً للالتحاق بالمرفق القضائي. السلطنة تشارك في أعمال الحدث الدولي للصحة الافتراضية في تونس، ومشاركة لمملكة البحرين في مؤتمر ومعرض أكتوبر العمران. وبتكلفة 80,000 ريال عماني توقيع اتفاقية إنشاء سد العابية للتغذية الجوفية في ولاية وادي بني خالد. بلدية مسقط تبحث في إعادة بناء مستشفى قريات وتطوير الخدمات الصحية، وتم مناقشة ضوابط تسكين العمال في الأحياء السكنية وإدارة النفايات وإضافة مرافق جديدة في العامرات. نتكلم عن أخبار البلديات في ولايات السلطنة. في مسندم يتم مناقشة إنشاء ميناء سياحي متكامل تحديدا في ولاية خصب. أما في جنوب الباطنة يتم مناقشة إنشاء حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية. وفي شمال الباطنة يتم مناقشة استدامة المياه والأوضاع المعيشية والحلول البيئية. في جنوب الشرقية يتم استعراض مشروعات تنموية مبادرات لتعزيز الحراك الاقتصادي والسياحي. مؤتمر الزكاة الرابع في صحار يدعو إلى الحوكمة والتحول الرقمي واستدامة اللجان. وأيضا تم في هذا المؤتمر وضع توصيات بتطوير مؤشرات الأداء وحماية بيانات المستحقين وتوحيد التقارير المالية. حماية المستهلك تضبط أكثر من 25,000 سلعة ومادة غير مرخصة في بركة لعدم مطابقتها للمواصفات.

إعادة 135 طن من الرمال المعالجة بالتلوث الزيتي إلى شاطئ عوقد في إطار استكمال أعمال المعالجة بعد حادثة التلوث اللي طالت سواحل ظفار في أغسطس 2025. محافظة مسقط تواصل حصر وتقييم المباني والمرافق المهيئة لأشخاص ذوي الإعاقة. أما في أبرز الأخبار الاقتصادية، وزارة الطاقة والمعادن تبحث تطوير سلاسل قيمة متكاملة بين المعادن وصناعة الأسمدة. السلطنة تشارك في أعمال الدورة 15 للجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة. بحث لتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية ما بين السلطنة وتنزانيا واستكشاف فرص جديدة للتجارة. ارتفاع حاد للأسهم اليابانية بفعل ارتفاع عوائد السندات وأسعار النفط. وسعر نفط عمان ينخفض 23 سنتا، وارتفاع في أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي. أيضا على صعيد الأخبار الاقتصادية، الليرة التركية تسجل أدنى مستوى في تاريخها. وارتفاع أسعار الذهب يوم الأمس مع ترقب لبيانات أمريكية.

هذه أبرز الأخبار في صحيفة الشبيبة لهذا اليوم 30 سبتمبر. أنا لازم أحد يصحح لي، تابعني ويصحح لي لما أغلط.

أباء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل والمسؤوليات يسيلة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل.

احنا اذا معاكم في مطلع ساعتنا الاولى لهذا اليوم في صباح الشبيبه، واكيد لازم نمر على مستجدات حاله الطقس لهذا الصباح او لهذا اليوم. وكان في الكثير من التنبيهات يوم الامس وحتى ايضا صباح هذا اليوم، يعني اخر تنبيه من الارصاد العمانيه باستمرار تشكل السحب والضباب على سواحل بحر عمان وبحر العرب، ممكن أنها تؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية، من الممكن أيضا أن تتحسن الرؤية الأفقية في الساعات الأولى من الصباح الباكر. أما تنبيه يوم الأمس بهطول أمطار متفاوتة الغزارة على أجزاء من جبال الحجر وفرص امتدادها لمناطق صحراوية في محافظة الظاهرة الداخلية شمال الشرقية، أيضا تواجد بعض السحب المتفرقة على أجزاء من سواحل بحر عمان مع فرص لأمطار خفيفة متفرقة. بالنسبة لحالة الطقس في محافظة الظفار لهذا اليوم، صحو إلى غائم جزئيا على الشريط الساحلي والجبال المجاورة وحالة البحر متوسط الموج. في محافظة مسقط الطقس صحو بوجه عام وحالة البحر هادئ إلى متوسط الموج.

والتكونات المحلية تواصل نشاطها على جبال الحجر وفرص لهطول أمطار على أجزاء من سواحل بحر عمان. مرور سريع على درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة في 24 ساعة الماضية. 13 درجة كالعادة في جبل شمس، 19 درجة في سيق ظلكوت، 20 في قيرون حيريتي في محافظة ظفار، و 21 في مقشن وهيمة، 22 في جعلان بني بو علي. أما درجات الحرارة العظمى 45 درجة في السنينة وحمراء الدروع، 44 درجة في البريمي وفهود، و 43 درجة في عبري. هذا والله أعلم، هذه آخر آخر مستجدات حالة الطقس لهذا اليوم ولهذا الصباح بحسب بيانات صادرة من الأرصاد العمانية. نرجع نسولف في موضوع الحلقة ونقرأ بعض من رسائلكم ومشاركاتكم على الواتساب 947-999-75.

0: مكان نمط حياتك لدينا البطاقة التي تناسبك. ارتقي بتجربة الدفع اليومية مع بطاقات ماستر كارد الائتمانية من بنك ظفار واحصل على مكافآت مع كل عملية شراء. بطاقات بنك ظفار معك في كل مكان من التسوق اليومي وحتى في سفرك حول العالم. لا تكتفي بالدفع فقط، قدم اليوم الحصول على بطاقتك فقط من بنك ظفار.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

نروح لآخر الأخبار الرياضية، وهذه لازم ما نفوتها يعني من بداية اليوم، من بداية الصباح بالعكس، هذا يعني أكبر دافع لنا اليوم.

أول شيء طبعا تحية لزملائي اللي ينقلون لنا الأخبار الرياضية واللي أيضا يعني في برامجهم الرياضية يحللوا هذه المباريات، زميلي عيد الخويطري في مسقط والكابتن هيثم خليل هناك في مدينة جدة السعودية. حقق منتخبنا الوطني فوز كبير يوم الأمس على حساب الكويت في الجولة الثالثة من كأس الخليج خليجي 27 بثلاثية لهدف واحد، وحملت ثلاثية عمان توقيع مصعب الشقصي وأحمد وناصر ناصر الرواحي، وهدف الكويت الوحيد جاء عن طريق شبيب الخالدي.

طارق السكتاوي بعد مباراة الأمس في المؤتمر الصحفي ذكر بعض التفاصيل وبعض التصريحات المهمة، من ضمنها قال أن المباراة كانت مفصلية ولا تقبل القسمة على اثنين، دخلنا المباراة نحتاج إلى عدد من الأهداف، اعتمدنا خطة الضغط وخلق زيادة عددية في خط الوسط. قال أنه فخور باللاعبين وروحهم وقتالهم من أجل المنتخب، الإصابات وقلت الأعداد والمباريات أثرت على جاهزية الأحمر بالشكل المطلوب، وقال شيء مهم، قال الانتقادات لا تقلقني وأعرف ماذا أريد. وقال أيضا في هذا التصريح، واحد من أهم ما ذكره في المؤتمر أمس، البطولة الخليجية منحتني صورة واضحة عن المنتخب وما يحتاجه في المستقبل.

إذن منتخبنا الوطني إلى نصف نهائي كأس الخليج للمرة السابعة تاريخيا. هذه السبع مرات كانت في 2004، 2007، 2009، 2014، 2017 و2024 و2026. إذن المتأهلين الرسميين إلى نصف النهائي: السعودية، الإمارات، قطر ومنتخبنا الوطني.

وبس، وباقي تفاصيل انتم تعرفوها، القرعة واللي صار في موضوع القرعة وايش اللي وصلنا للقرعة، ويعني الشخصي لو كانت العراق هي اللي طلعت في القرعة كان الشخص اليوم يعني يلا عموما امور يعني تحصل في كرة القدم، والسيناريوهات هذه قد لا تكون متوقعة ولكن تحصل في كرة القدم. يعني خلونا نحتفل الحين كل التفاصيل انتم تعرفوها وانا اعرفها، فالحين احنا في يعني في وقت الاحتفال، حللنا وناقشنا وعصبنا وكل هذا كان يوم الأمس، يوم الاحتفال فقط.

هذه المرة بنروح لمحافظة ظفار وهيئة البيئة بالتعاون مع إحدى الشركات، قامت بإعادة 135 طن من الرمال لموقعها الطبيعي في شاطئ عوقد في صلالة بعد خلوها الكامل من أي مشتقات زيتية، في جهود للتأهيل الطبيعي والإصحاح البيئي للمناطق المتأثرة بالتلوث الزيتي اللي شهد شواطئ صلالة في أغسطس 2025. فأمية 135 طن كانت متأثرة بمواد زيتية، أخذوها عملوا لها معالجة ورجعوها اليوم، الكلام هذا في 2025 يعني في الخريف الماضي في أغسطس بالتحديد، وبعد ما تم معالجتها تم إعادتها 135 طن من الرمال طبعا لصون البيئة العمانية ولاستدامة مواردها الطبيعية، وأيضا الحرص على استخدام التقنيات الحديثة والمبتكرة دامنها موجودة يعني تم استخدامها لإعادة التوازن للأنظمة البيئية المتأثرة في استجابة سريعة للحد من الآثار الناجمة عن التلوث الزيتي. كيف صارت هذه العملية مستمعين الأحبة؟ هي تقنية محايدة بيئيا تعمل عن طريق تكسير المركبات الهيدروكربونية للزيوت لمكونات أساسية مثل الماء والأكسجين والكربونات دون استخدام مواد كيميائية ضارة أو ترك أي مخلفات سامة، بالتالي الرمال ترجع لها خصائصها الطبيعية وتكون آمنة، ف يعني نقدر أنه نرجعها للشاطئ لمكانها الأساسي، وهذا جزء من النظام البيئي للشاطئ.

طيب بما أنه نتكلم عن أخبار المحافظات وآخر العلوم نروح لي خلينا نبدأ في يعني بمحافظة مسقط. ترأس صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يوم الأمس اجتماع للمجلس البلدي لمحافظة مسقط. تم استعراض الخدمات والبرامج الصحية ومؤشرات الأداء والمشروعات الإنمائية اللي تم إنجازها واللي سيتم إنجازها إن شاء الله في قادم الوقت.

تم مناقشة الكثير من الجوانب، يعني عندنا في الجانب الصحي والبيئي تم بحث ما يتعلق بإدارة النفايات وكفاءة عمليات النقل والالتزام بالأوقات المحددة والتوعية المجتمعية. أيضا اطلعوا على مجموعة من الخطابات اللي وردتهم، يعني في مقترحات كثيرة من ضمنها إعادة بناء مستشفى قريات بحيث أنه يواكب التوسع والنمو العمراني اللي تشهده الولايات.

ننتقل لجنوب الباطنة اللي أيضا المجلس البلدي فيها ناقش مجموعة من الموضوعات خدمية تنموية تخطيطية مرتبطة بمختلف ولايات المحافظة. يعني من ضمن الأشياء في جنوب الباطنة اللي تم مناقشتها مشروع عمل كيبل كهربائي في منطقة الجزيرة والمطالبة بعمل تخزينات على طريق رستاق العوابي ودراسة رصف الطريق الواصل ما بين قرية عمق بوادي السحتن وقرية الجفر في وادي بني عوف ودراسة لمحطة تحويل النفايات في مردم فلج الحديث وإصدار سند ملكية لموقع كبرة الخضار والفواكه في نيابة الحوقين ودراسة لإنشاء المركز الثقافي في مركز مدينة الرستاق وسوق الرستاق أيضا إلى جانب تنظيم البيع والشراء والمنادى للمواشي والأبقار في داخل الحظائر المخصصة في أرض طوي الحارة. طبعا من المقترحات الكثيرة يعني في محافظة جنوب الباطنة. أيضا في مسندم مستمعين الأحبة يتم مناقشة مقترحات ويعني مجموعة من المواضيع على صعيد تنموي وخدمي أيضا في اجتماع يوم الأمس. من الأشياء اللي تم مناقشتها مقترح إنشاء ميناء سياحي متكامل في ولاية خصب والإعفاءات والتسهيلات المقدمة لدعم القطاع السياحي في محافظة مسندم خاصة في ظل التأثيرات الإقليمية اللي تتأثر فيها محافظة مسندم على وجه الخصوص. وتم مناقشة ظاهرة تآكل شاطئ بصة في ولاية خصب

الساحلي شمال الباطنة. أيضا كان في يعني اجتماع للمجلس البلدي وتم فيه مناقشة مجموعة أيضا من الموضوعات المختلفة، من ضمنها التدفق المستمر لمياه الصرف الصحي، المعالجة في وادي صلان في ولاية صحار، وتنظيم الحركة الملاحية في ميناء إشناص، وحماية حقوق الصيادين، وتوفير مرسى بديل، وطلب إنشاء دوار عند مدخل ميناء الصيد في منطقة نبر في ولاية لواء. في جنوب الشرقية في الاجتماع اللي عقد أيضا يوم الأمس تم مناقشة مجموعة من المشروعات، من ضمنها مشروع ميدان الفروسية، الواجهة البحرية في الأشخرة، ميناء مصيرة، متعدد الأغراض. واستكمال الجزء الثاني من المرحلة الثانية لطريق السلطان تركي بن سعيد الممتد من ولاية الكامل والوافي إلى ولاية صور، واستكمال الأعمال المتبقية من ازدواجية الطريق من دوار الغاز إلى دوار بلاد صور، وتصميم وتنفيذ طريق وادي بني جابر، وأعمال الرصف الخرساني للطرق الجبلية، وازدواجية طريق الكامل والوافي جعلان بني بو علي، وطريق جعلان بني بو حسن.

هذه أخبار وعلوم محافظة السلطنة والمشروعات وأيضا الأمور اللي تناقشها البلديات في هذه المحافظات التنموية والخدمية والسياحية.

أنا تحت الفاصل ترى ما زلت يعني أشوف اللي صار وأنا نايمة والتغطيات واللقاءات وإيش قالوا في منصة إكس وإيش في فيديوهات في الانستغرام. متى بخلص؟ ما شاء الله محتوى كبير بس من يوم الأمس بعد المباراة وأثناء المباراة. بنروح نذكركم مستمعينا الأحبة بموضوع الحلقة لهذا الصباح. هل تغير شكل الاستقرار في زمننا الحالي؟ صورة النموذجية للاستقرار اللي احنا نعرفها هو أن كل شخص فينا يتخرج، بعد التخرج تحصل على وظيفة مستقرة دخلها يعني ثابت، بعدين تبدأ تفكر في موضوع الزواج. هذا هو اللي احنا نعرفه الحين. شوي بنبدأ نتكلم عن هذا الموضوع بصيغة الماضي اللي كنا نعرفه، بنقول هذا الشيء اللي كنا نعرفه أو هذا الشيء اللي كان يصير، لأن فعلا الاستقرار شكله تغير في زمننا الحالي. ما نريد نلقي كل شيء على التكنولوجيا وعلى الذكاء الصناعي وعلى السوشيال ميديا، كم وكم بنحملها يعني، وما نريد نلقي أيضا على الكورونا. عكس يعني في أشخاص كثار تزوجوا في فترة الكورونا، إن شاء الله يكون يعني تكون أمورهم طيبة وأمورهم مستقرة الحين. يعني كم مر 6 سنوات من 2020 تقريبا، فترة طويلة يعني. فهو شكل الاستقرار عموما اتغير، لأن أولويات الإنسان اتغيرت، الأشياء اللي يريدها الإنسان اتغيرت، ما عاد يريد نفس الأشياء اللي كان آباءنا وأجدادنا يريدوها. آباءنا وأجدادنا بالنموذج البسيط، في وقت كانت الحياة في بسيطة،

قل لك يلا الحين على ما يحصل وظيفة كم بيكون عمره لما يحصل وظيفة ولما يكون نفسه ولما يمكن بيساعد أهله في أمور وأشياء ويمكن عليه قسط معين يمكن بياخذ قرض معين وهل أمه تجرى ويلا بعدين يبغى يستمتع يبغى يعيش شبابه يبغى يروح يجي ويسافر يعني يعيش شوي مع أصدقائه مع ربعه يسافروا يطلعوا يروحوا ويجوا وبعدين بعد فترة راح يجي موضوع الزواج يمكن يكون وقتها كم صار عمره أكيد أعد 30 يعني نتكلم مثلا من 30 إلى 35 يمكن يعني هذه المعطيات اللي عندنا في الوقت الحالي هذه المعطيات هذا هو يعني الواقع يقول كذا على كل حال 9479999975 على الواتساب هذا موضوع الحلقة لهذا اليوم نصبح بالخير على مستمعينا الأحبة ومتابعينا عبر منصتنا المرئية واللي أرسلوا لنا يصبحوا علينا أيضا في الواتساب فايز العلوي صباح الخير يا فايز صباح النور والسرور لحسين السعدي قول صبحكم الله بالخير الله يسعدكم وطرحكم الجميل ويسهل الأمور إن شاء الله آمين آمين يا حسين نتمنى لك يوم وصباح سعيد إن شاء الله صباح الخير عبد المجيد شكرا لك على هذه الدعوات الطيبة أم عبد الله تقول طلع الحصان من العملية أم عبد الله إيش قصدش إيش قصدش بتسوي لنا مشكلة يا أم عبد الله

إذن هذا موضوعنا اليوم الاستقرار. ممكن نسأل هل هو يعني نعرف أن الاستقرار تغير؟ يمكن لازم السؤال اللي نسأله ليش تغير شكل الاستقرار في زمننا الحالي، وعلى مثلا بعد 10 سنين قدام كيف بيكون الوضع؟ هل بيستمر على ما هو عليه الآن ولا ممكن يتفاقم شوي؟ يعني تغير عمر الزواج، يمكن مثلا يقول لك لا أنا على 40 بفكر أتزوج، والله يمكن تحصل، يعني ما أستبعدها بناء على المعطيات اللي عندنا الحين، بعد 10 سنوات ممكن يصير كذا الوضع يعني.

عموما هذا سؤالنا اليوم اللي حاب يشاركنا في الموضوع، موضوع اجتماعي يهمنا ويهم يعني يهم كل شاب وشابة عمانية، ويهمنا ويهم المجتمع أيضا، وموضوع فعلا مطروح للنقاش ويتم الكلام فيه ما بين فترة والثانية، يتم إثارته يعني ما بين فترة والثانية. هذا الأسبوع والأسبوع الماضي الموضوع رجع مرة ثانية على مواقع التواصل الاجتماعي، فأنا قلت يلا خلينا إحنا بعد شوي نتطرق للموضوع الناقش، يعني نشوف معاكم ليش تغير شكل الاستقرار في زمننا الحالي. 9479999755 على رقم الواتساب، نرجع لكم إن شاء الله في ساعتنا القادمة.

طيب بنروح في هذه المساحة لهذه مساحة إحصائيات وأرقام، يعني بحسب بيانات من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. في جوانب مختلفة، أول جانب عن كبار السن في السلطنة، وبحسب البيانات اللي يعني شفناها من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أنه عدد كبار السن العمانيين المسجلين المنومين عفواً في مؤسسة وزارة الصحة وصل عددهم ل 46,517 شخص خلال سنة 2025، بانخفاض نسبة 3% عن العام اللي قبل اللي هو 2024. تتصدر أمراض الدورة الدموية الأسباب الرئيسية للتنويم مستمعينا الأحبة بنسبة 21%. يعني عدد كبار السن العمانيين المنومين بسبب أمراض الدورة الدموية وصل عددهم ل 9,833 شخص، يعني تقريبا 10,000 شخص تلتها أمراض الجهاز التنفسي بواقع 6,000 شخص، وبعدها أمراض الجهاز التناسلي بأربعة آلاف شخص، وألفين شخص اللي تنوموا بسبب أمراض الجهاز الهضمي، أيضا قرابة 2,000 شخص اللي تنوموا بسبب أمراض عندهم في الجهاز العصبي. أما فيما يتعلق بالوفيات، بلغ إجمالي الوفيات كبار السن العمانيين المسجلة في مؤسسات وزارة الصحة 2596 حالة خلال عام 2025، بانخفاض نسبة 45% مقارنة بالعام السابق. أيضا أمراض الدورة الدموية هي اللي تتصدر أسباب الوفاة بواقع 628 حالة، وبعدها أمراض الجهاز التنفسي ب 547 حالة، وبعدها الأمراض المعدية والطفيلية بواقع 538 حالة. وسجل التقرير 177 حالة وفاة بسبب الأورام، و 140 حالة بسبب أمراض الجهاز التناسلي، و 126 حالة بسبب أمراض الجهاز الهضمي.

أيضا من البيانات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تراجع في أعداد الشباب العمانيين المالكين للمساكن والأراضي والمركبات خلال سنة 2025. الملكية الوحدات السكنية هي اللي سجلت أكبر انخفاض بنسبة 15%، بعدها الأراضي بنسبة 8%، بعدها المركبات بنسبة 7%. عدد الشباب العمانيين في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 29 سنة المالكين لوحدة سكنية واحدة أو أكثر وصل عددهم إلى 13,000 شاب وشابة، من ضمنهم 11,000 من الذكور و1600 من الإناث. أما فيما يتعلق بالمركبات، بلغ عدد الشباب العمانيين المالكين لمركبة واحدة أو أكثر 150,000 شخص، بانخفاض نسبة 7% مقارنة بالعام السابق. طبعا التقرير ما يذكر الأسباب اللي أدت لهذا التراجع، ولكن هذه هي البيانات جميعها صادرة في يعني عن سنة 2025. طيب، كشفت أيضا بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع في أعداد الشباب العمانيين المتزوجين بنسبة 1.3 في سنة 2025 مقابل ارتفاع أعداد المطلقين بنسبة 5.4%، وبلغ عدد الشباب اللي لم يسبق لهم الزواج 429,459 شاب وشابة في الفئة العمرية ما بين 18 و29 سنة.

عدد المطلقين من الشباب العمانيين بلغ 4630 شخص، من بينهم 3500 شابة و1000 شاب، وبلغ عدد الأرامل 308، من بينهم 242 شاب و66 242 شابة و66 شاب. تشير هذه الأرقام إلى أن عدد الشابات المتزوجات يزيد على ضعف عدد الشباب المتزوجين ضمن هذه الفئة العمرية ما بين 18 و29. تشكل الإناث 77% من إجمالي المطلقين أيضا في الفئة العمرية نفسها.

أيضا ارتفع إجمالي الشباب العمانيين المشتغلين بنسبة 2% في سنة 2025 مقابل انخفاض أعداد الشباب العاملين لحسابهم الخاص بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق. البيانات تشير إلى أن عدد الشباب العمانيين النشطين اقتصادياً وصل ل 224,368 شخص، يمثلون نحو 42% من إجمالي الشباب في هذه الفئة العمرية مقابل 314,000 الغير نشطين اقتصادياً بنسبة 58%. في نفس الإطار 73% من الشباب العمانيين الباحثين عن عمل من حملت دبلوم التعليم العام فأعلى في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 29، يتركزوا في 3 مجالات دراسية اللي هي الإدارة، المعاملات التجارية بنسبة 38%، الهندسة والتقنيات بنسبة 21%، تكنولوجيا المعلومات بنسبة 14%. معدل الباحثين عن عمل من الشباب العمانيين وصل ل 21% في 2025. الإناث يشكلون نسبة 33% والذكور يشكلون نسبة 11%.

هذه معلومات وأرقام صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. مستمعينا الأحبة، احنا معاكم في ساعتنا الأخيرة من برنامج صباح الشبيبة. أوقات وصباحات سعيدة إن شاء الله نتمناها لكم وين ما كنتوا تستمعوا لنا، وين ما توصلكم تردداتنا، وإذا كنتوا تتابعونا على منصتنا المرئية. مساحة قانونية قادمة هذه المرة إن شاء الله نتطرق لها مع ضيفنا بعد الفاصل.

0: برنامج صباح الشبيبة.
1: مشهورين، وسود مغمورين، وسود القابوس،

سجل البطولة العمانية محمد ربيع ووليد عبد الله يقول كلمة. أوه.

0: صباح بالخير عليكم مستمعينا الأحبة ومتابعينا على منصتنا المرئية في ساعتنا الثانية والأخيرة في صباح الشبيبة، والمساحة اللي نخصصها لضيوف البرنامج بشكل يومي في موضوعات مختلفة ومتنوعة. هذه المرة المساحة قانونية إن شاء الله، وعن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والجانب القانوني منها، ويسعدني مناقشة هذا الموضوع مع ضيفي عبر الاتصال اللي ينضم لنا في هذه اللحظات، المستشار القانوني والمحامي الأستاذ عبد الله الحمادي، يمتلك من الخبرة القانونية ما يزيد عن 22 سنة وحاصل على ماجستير في القانون. صباح الخير أستاذ عبد الله.
1: صباح النور، سعد الله صباحكم بكل خير وبالمستمعين الكرام.
0: يا مرحبا وسهلا فيك أستاذ عبد الله، سعيدين أنك ضيفنا اليوم في برنامج صباح الشبيبة، نناقش معك مجموعة من الموضوعات المختلفة أغلبها فيما يتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي إلى آخره. في مجموعة من المحاور اللي راح نتطرق لها اليوم إن شاء الله في حوارنا أستاذ عبد الله، خلينا نبدأ بجانب حرية التعبير والمسؤولية القانونية، وهذا العبارة كثير من الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أنا أمارس حريتي في التعبير، لما واحد ينشر رأي أو يقول له مثلا يعني راية في موضوع معين أو تعليق معين. فسؤالي الأول لك واللي بنستفتح فيه هذا الحوار، أين تنتهي حرية التعبير وتبدأ المسؤولية القانونية؟
1: طبعا هذا سؤال وجيه وموضوعي. دعينا نتفق على أن حرية التعبير مكفول، سواء كان حرية التعبير أو الرأي، ومن حق أي شخص أن يقول رأيه ويختلف مع غيره. لكن تبدأ المشكلة أو المسؤولية القانونية لما نستخدم هالحرية للإساءة للآخرين أو الإضرار فيهم. يعني باختصار، عبر عن رأيك ولكن لا تتجاوز على حقوق غيرك.
0: نعم، طيب متى يتحول الرأي أو المحتوى المنشور مثلا ممارسة لحرية التعبير إلى مساس بحقوق الآخرين أو مخالفة يعاقب عليها القانون؟ يعني أنت قلت أنه عبر عن رأيك بس لا تتجاوز الحدود، ما هي هذه الحدود؟
1: طبعا لما يتحول مجرد رأي إلى سب أو قذف أو تشهير أو نشر شائعات مغرضة قد تؤثر على المجتمع، فهنا تبدأ القانون ووضع لها نص قانوني. قد أفرد المشرع العماني نصا بذلك، وهي المادة 20 من قانون مكافحة تقنية المعلومات الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 61/2026. هذه المادة تناولت المساس بالمبادئ الدينية أو القيم الأسرية أو الاجتماعية أو التشهير بالآخرين وإيذائهم.
0: نعم، أحيانا أستاذ عبد الله يعني شخص تصل معلومة معينة على الواتساب أو من أحد مواقع التواصل الاجتماعي فيعيد نشرها أو يتم تداولها بشكل كبير، فهو مو عارف مصدرها الرئيسي، مو عارف من وين جت، ومع ذلك يتداولها أو ينشرها، يرسلها جروبات، إعادة تغريد مثلا إلى آخره. فهل يمكن أن يتحمل هذا الشخص مسؤولية قانونية بمجرد أنه فقط نقل الرسالة أو أعاد نشرها؟
1: نعم، في بعض الحالات ممكن الشخص يتحمل مسؤولية قانونية. القانون يتعامل مع ناقل الشائعة تماما مثل اللي صانعها أو مثل اللي مألفها. في كثير من التكييفات القانونية وهناك اشترطها إذا أسهم في انتشارها.
0: نعم، طيب يعني مثلا هذا الشخص راح يقول لك أنا والله نقلت اللي وصلني، فهل هذه العبارة مثلا تعفيه من المساءلة؟
1: لا طبعا ما تعفيه من المساءلة، عبارة أنا فقط نقلت ما وصلني لا يعفيه من المسؤولية. قد يكون المحتوى مخالف القانون أو ساهم في انتشار معلومة غير صحيحة. اليوم بضغط الزر ممكن توصل للرسالة إلى آلاف الأشخاص.
0: صح،
1: لذلك هناك قاعدة ذهبية، إذا ما متأكد من مصدر رسمي فلا تضغط زر إعادة النشر.
0: نعم، طيب هل مر عليك قضية مشابهة مثلا أستاذ عبد الله لشخص هو ما اللي صنع الشائعة، هو اللي مثلا تناقلها أو تداولها، هل هذا النوع من القضايا وارد عندنا يعني في المحاكم العمانية؟
1: نعم، كثير كثير منهم وقعوا في فخ اللي يعتقد أنه والله أنا ما أنا اللي مؤلف هذه الرسالة، مجرد فقط طلعت على هذه الرسالة ووصلني وكتبت عليها وصلني كما هو أو منقول. فهنا يقع كثير من المستمعين أو من الناس في مثل هذه المعتقدات، يظن شيء والواقع خطير جدا بالنسبة لهذا، بالنسبة للنشر، نشر مثل هذه الأمور.
0: يعني كلمة منقول مثلا ما راح تعفيه.
1: طبعا.
0: ممتاز. طيب أحيانا نشوف أيضا أشخاص يتداولوا صورة لمحادثة مع طرف آخر بهدف مثلا يريد يثبت موقف، يريد مثلا يكشف تصرف أشخاص آخرين إلى آخره. في الجانب القانوني هل هنا يعني إيش الموقف القانوني من نشر المحادثات؟
1: طبعا هذا خطأ شائع وجسيم. بالنسبة للمحادثات الخاصة لها حرمة، ونشرها دون إذن صاحبها يعتبر اعتداء على الخصوصية، هنا تعدي صريح حتى ولو كانت هذه المحادثة تثبت حقا لك.
0: نعم، إذا هي تعتبر يعني أنت طيب إذا الشخص أو الطرف الآخر موافق مثلا أن يعني عادي أن تنشر هذه المحادثات، هل يعفى من الجانب القانوني؟
1: إذا كانت هذه المحادثة تثبت حقك فما معناته أن هذا حقك أن تنشرها للناس. احتفظ بيها مثل ما هي وقدمها للجهة المختصة والمحكمة كدليل.
0: أكيد.
1: اكتفي بالقدر اللازم لإثبات حقك، لأن إثبات الحق شيء وانتهاء خصوصية الطرف الآخر شيء آخر.
0: أكيد. طيب أحيانا نشوف يعني وهذا شيء وارد كثير في منصات التواصل الاجتماعي خاصة من يعني صانعي المحتوى عندنا أو في الخليج أو في يعني في العالم بالعموم، إذا شخص مثلا خاض تجربة سيئة مع مطعم أو متجر أو مقدم خدمة بعدها ينشر تجربته على مواقع التواصل الاجتماعي، هني نريد يعني نفرق ما بين النقد وما بين التقييم، وأين ندخل في موضوع التشهير؟
1: طبعا الأستاذ الكريم، النقد احنا متفقين فيه بحد ذاته ما هو ممنوع، ومن حق أي مستهلك يقول أنا جربت هذه الخدمة وما عجبني مستوى الخدمة أو تأخرت علي الطلبية
0: مثلا،
1: أو مثلا المنتج ما كان بالمستوى المطلوب.
0: صحيح.
1: لكن وين المشكلة تبدأ؟ المشكلة تبدأ لما يتحول هذا الكلام من وصف التجربة إلى اتهام شخص أو منشئة بارتكاب جريمة، خصوصا إذا كان هذا الاتهام ما كان ثابت. يعني خلينا نفرق بين أنك تقول تجربتي كانت سيئة وبين نقول هذا المحل نصاب ويسرق الناس. أنت هنا ما عد فقط تنقل التجربة، وإنما وجهت اتهام قد يترتب عليه مسؤولية قانونية قد يضعك في مشاكل لا تحمد عقباها.
0: نعم. طيب كيف اليوم يعني نقدر نقول بشكل كذا بسيط شخص حاب أنه هو مستهلك يعني وحاب أنه هو مثلا ينتقد شيء معين، كيف إيش اللي يقوله، إيش اللي يقوله وإيش اللي يتجنبه؟
1: في الغالب المسألة مش بس مسألة يعني أنك نشرت تجربة سيئة مثلا، وإنما تنظر إلى محتوى المنشور وطريقة صياغته والعبارات المستخدمة فيه. مثلا للأفضل، لذلك الأفضل أنك تتكلم عن وقايع تستطيع إثباتها وليس عن اتهامات أو أوصاف خارجة. مثلا نقول دفعت قيمة هذا الطلب وتأخر لمدة ساعة ولما وصل كان المنتج بهذه الحالة وتواصلت مع صاحب المحل وما حصلت على النتيجة. هذا طبعا يختلف كثير عن تقول أن المحل نصاب وصاحب المحل حرامي ويضحك على الناس. طبعا هنا القانون العماني يجرم بعض صور المساس بالآخرين باستخدام وسائل تقنية المعلومات، لذلك لازم تنتبه للكلمة قبل ما تنشرها.
0: أكيد أكيد أستاذ عبد الله. طيب أمام سهولة التصوير والنشر وإعادة المشاركة اليوم في ظل استخدامنا لمواقع التواصل الاجتماعي، إيش هي القاعدة القانونية اللي تنصح فيها تنصحنا إحنا كمستخدمين إنه نتذكرها قبل ما نضغط على زر النشر أي شيء أو حتى إعادة إرسال؟ إيش هي نصيحتك القانونية؟
1: طبعاً القاعدة القانونية اللي أقول للمستمع يتذكرها قبل ما يضغط نشر أو إعادة نشر، مو كل شيء أقدر أصوره أو أوصل له يعني أقدر أنشره. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 36 وضع حماية واضحة للخصوصية، تشمل ذلك الصور والمقاطع والمحادثات والمعلومات حتى لو كانت المعلومة صحيحة إذا كان نشرها يقصد الإضرار بالشخص. الأهم، إعادة النشر ما تعني أن المسؤولية تنتقل للشخص الأول. أنت لما تعيد النشر تقوم بفعل نشر جديد، لذلك لازم تسأل نفسك قبل الضغط، هل عندي حق أنشر هذا المحتوى؟ هل في مساس بخصوصية أو كرامة شخص آخر؟ باختصار النصيحة للمستمعين، قبل ما تنشر تأكد أن حقك في النشر أقوى من الضرر اللي ممكن يسببه النشر للآخرين.
0: نعم، هذه نصيحة إذن واضحة من الأستاذ عبد الله. استمتعنا معك في هذه النافذة القانونية هذا الصباح، شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله الحمادي، مستشار قانوني ومحامي وحاصل على ماجستير في القانون، نورتنا في موضوعات متنوعة ومختلفة. شكرا لك أستاذ عبد الله.
1: نعم، وأنا أشكر إذاعة أثير، إذاعتكم متميزة على الاستضافة، وشكرا للمستمع الكريم على حسن الاستماع.
0: شكرا لك أستاذ عبد الله، يومك سعيد، شكرا جزيلا.

نروح لموضوع حلقتنا لهذا الصباح. اليوم نتكلم عن تغير أشكال الاستقرار بعد كل التغيرات الكبيرة اللي تطرأ على عالمنا، وأكيد في تغيرات قادمة بنشهدها يعني على مر السنوات والأجيال. كل جيل يجي يعني تصير الفجوة ما بيننا وبينه أكثر وأكبر. ليش؟ لأنه يعني معطيات الوقت الحالي اللي بيتعايش معها الجيل الحالي غير عن جيلنا، غير عن الجيل اللي قبلنا واللي قبلنا وهكذا. لذلك هل تغير شكل الاستقرار اليوم؟ وليش؟ يعني ليش تغير شكل الاستقرار؟ هل تغيرت الأولويات؟ هل الظروف اقتصادية؟ هل الظروف متعلقة مثلا بجانب اللي هي تدخل ضمن الإطار الاقتصادي، الحصول على وظيفة وترتيب الأولويات إلى آخره؟ صديقنا شات جي بي تي يقول تغير كثير. زمان الاستقرار كان يفهم بأنه وظيفة ثابتة، زواج، بيت، روتين واضح. الحين صار أعمق وأقل شكلية، أنه يكون عندك دخل يكفيك، مساحة نفسية آمنة، ناس حوالينك توثق فيهم، وقدرة على التكيف إذا تغيرت الظروف. ممكن يكون شخص متزوج ووظيفته ثابتة لكنه ما عنده استقرار، وممكن يكون شخص عنده بزنس متقلب لكنه مرتاح وواضح مع نفسه ويعرف يدير حياته، وهذا هو الاستقرار الحقيقي. الاستقرار اليوم مش إنما يتغير شيء، إنما ما أنهار إذا تغير شيء. الله الله على حكمتك يا شات جي بي تي، أحيانا تبهرني صراحة. يعني ولا مرة يفشل شات جي بي تي إنه يخيب ظنك، دائما يعطيك أمل. من أين لك هذا؟ يعني كيف تقدر شات جي بي تي؟ يعني شوف، أنا من بداية الحلقة أقول الشخص بعد ما يكون عنده وظيفة تترتب أموره، بيتزوج وبيستقر. شات جي بي تي جانسه في الكلام اللي أنا قلته في ثانية واحدة، يقول لك عادي ممكن يكون شخص متزوج وعنده وظيفة بس يعني ما في استقرار في زواجه. فكلامه صح، يعني للأسف كلامه صح. وأحيانا ممكن شخص مثلا عنده بزنس، البزنس طبعا دخله مش ثابت، يعني شهريا انت ما مثلا بتقول والله أنا شهريا يدخل لي من البزنس مثلا 1000 ولا 2000، يمكن مرة 500، مرة 400، مرة 200، مرة 1000، مرة 1500 وهكذا. بزنس مثلا متقلب، هذا حال التجارة، هذا حال السوق. فشخص مثل هذا مثلا بزنسه متقلب، في طلوع ونزول، وممكن يكون أكثر استقرارا إذا تزوج. ففعلا يعني اللي يريد يقوله، أتوقع شات جي بي تي لنا أن الحياة ما تمشي بخط مستقيم وبنفس التوقعات اللي إحنا ظنيناها أو توقعناها. الحياة لها مراحلها وطلوع ونزول، يعني ما قاعدة عامة، هي ما قاعدة عامة، ما معناتها اللي عنده وظيفة بيتزوج وبيستقر، ما معناتها اللي عنده بزنس أو دخله ما مستقر يعني خلاص بيفشل. اللي يعني هي أوسع من كذا بكثير، يعني هي الحياة كلها تصير أصلا في المنطقة رمادية، في المنطقة اللي في النص، لا أقصى اليمين ولا أقصى الشمال. تسعة 4 7 9 9 9 7 5 للي حاب يشاركنا موضوع الحلقة لهذا الصباح.

ما أعرف إذا شفتوا في مواقع التواصل الاجتماعي موضوع الأميرة ديانا يرجع للساحة من جديد بعد ما تم العثور على مذكراتها وبعض التفاصيل اللي كانت مذكورة في هذه المذكرات، والموضوع يعود من جديد يعني صار لفترة. فإيش الجديد في هذا الموضوع؟ يقال أنه الأميرة ديانا قبل زفافها أرادت فسخ خطوبتها من الأمير تشارلز. والكثير من تفاصيل حياتها مستمعينا الأحبة تعود للواجهة من خلال مذكرات شقيقها اللي يروي فيها جوانب من حياتها الشخصية، علاقتها بالعائلة البريطانية المالكة من وجهة نظرها، بما في ذلك وقائع وأسرار لم تروى من قبل. يعني هذه التفاصيل ذكرها أخ الأميرة ديانا من ضمن الأشياء اللي ذكرها، يعني يقول أنه زواجهم ما كان مستقر من البداية، وأنه الأميرة ديانا كان عندها رغبة تفسخ خطوبتها لأن شعرت أنه الأمير تشارلز ما يحبها، ولكن والدها رفض، أنه يعني رفض لها السماح بفسخ الخطوبة. ويذكر أيضا أنها اكتشفت خلال فترة الخطوبة سوار اشترى الأمير تشارلز لكاميلا، فيما نقل عن إحدى صديقاتها أنه الأمير تشارلز أبلغها عشية الزفاف بأنه سعيد بالزواج منها لكنه ليس مغرما بها. تفاصيل تعود لعام 1976 يرويها شقيقها عندما صفعت والدها اعتراضا على زواجها من امرأة لم تكن راضية عنها قبل أن تتطور الخلافات بينهم وبين زوجة أبيها لاحقا. ويقول سبنسر أخ الأميرة ديانا بأنه ديانا دفعتها من أعلى سلم المنزل. ويكشف أخ الأميرة ديانا سبنسر تفاصيل اتصالاته بالأمير تشارلز عقب وفاة ديانا في 1997، مشيرا إلى أن الأمير بدأ منشغل بما ستعنيه وفاة ديانا بالنسبة لمستقبله الشخصي، وينتقد تعامله القاسي مع شقيقته خلال ترتيبات جنازتها. اتطرق في هذه المذكرات أو الكتاب لجوانب نفسية في حياة الأميرة ديانا، معاناتها مع اضطراب الشره المرضي، صعوبات تعلم، أعراض مرتبطة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وحساسيتها الشديدة تجاه الرفض والانتقاد. وسبنسر يوصف شخصية أخت الأميرة ديانا، يقول هي شخصية محبة ومعطاء لكنها كانت تعاني من الشك في الذات، تبحث عن القبول والحب، واعتبر أن انخراطها في الأعمال الخيرية والإنسانية كان من أحد السبل اللي لجأت لها للتغلب على مشاعر انعدام القيمة. من التفاصيل اللي يذكرها سبنسر رفضه عرض إعادة لقب ديانا الملكي بعد وفاتها، موضحا أنه لم يرى جدوى من ذلك بعد رحيلها.

هذه بعض التفاصيل اللي نقدر نذكرها، في تفاصيل أكثر طبعا متعلقة بهذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي خذينا منها الخلاصة.

0: خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداءً من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة

دقائق تفصلنا عن ختام حلقتنا لهذا اليوم ولهذا الصباح. نصبح بالخير عليكم مستمعينا الأحبة، دروب السلامة إن شاء الله نتمناها لكم في طرقاتكم ومشاويركم اللي تسلكوها في هذا اليوم وفي هذا الصباح. متوقع الأغلب رايح الدوام وهو مو نايم زين. يعني اللي نايمين يمكن 20%. تقييمي يعني بعد ما شفت الكل كان سهران أمس واليوم الكل نداوم غصبا عنه. الدوام لله، إيش نسوي يعني؟ لازم لابد منه يعني. سهرة يعني مرة في العمر، أو خلينا نقول من المرات اللي بنسهر فيها وإحنا راضين عن تبعات الموضوع، إيش ما يصير. جاسم، أنا ما أعرف إيش مشكلة البث في في في في منصة إكس. يعني عليك تدخل صفحتنا بس على العنوان آت شبيبة، طيب بتلاقي البث. إحنا موجودين في منصة إكس، موجودين بالصوت والصورة، اللي يبحث عن لينك الحلقة. تكلمنا في موضوع الحلقة اليوم عن الاستقرار، كيف تغير شكل الاستقرار على مر السنوات ومن جيل لجيل. دائما نقول في كل موضوع ان في كل سؤال حلقه نطرحه ان الموضوع ما موضوع صح وغلط، لانه مساله الصح والغلط اصلا امر نسبي. اللي صح بالنسبه لك يمكن غلط بالنسبه لغيرك، والعكس صحيح. والمساحه رماديه اوسع بكثير من مساله الصح والخطا. فلذلك احنا ممكن نناقش ونطرح افكار كثيره، بس بالنهايه الامر راجع لك انت كشخص، قناعاتك، مبادئك، الأعراف في مجتمعك، وتفاصيل كثيرة.

واحد من أكثر الأشياء اللي الحين شاغلة مواقع التواصل الاجتماعي هو محلل عراقي. الله يهديك، يعني الله يهديك، ليش حطيت نفسك في هذا الموقف؟ قال العمانيين لو تجيب لهم بيلي ورونالدو وميسي ولو تجيب لهم اللي تجيب لهم ما راح يتأهلوا. ليش حطيت نفسك في هذا الموقف؟ انت ما تعرف الجمهور العماني والحين الخليج كله مستلمنا مسكين. على كل حال انا شفت لفيديو قبل شوي اعتذر، يعني طالبوا القناة اللي هو فيها طالبته انه يعتذر للجمهور العماني، وهو اعتذر فعلا، اعتذر وقال انه ما كان يقصد شيء، كل اللي كان يقصده ان حظوظنا ضعيفة، كل اللي كان يقصده ان حظوظنا ضعيفة، وحظوظنا طلعت الحمد لله، يعني الحظ ابتسم لنا. وكأني اتذكر قبل سنة وسنتين هذا التعليق، كأني سمعته قبل، يعني احس ان التعليق سمعته قبل، ما اعرف كان المنتخبنا ولا منتخب اخر، بس عموما يعني الرسالة وصلت لهذا المحلل العراقي ولأي محلل اخر يطلع ويحلل في اي قناة في السلطنة ولا برا السلطنة، ان عليك تحترم المنتخب وتحترم الجمهور وتحترم المتابعين، يعني ما تجيبها بهذه الصيغة ولا تجيبها بهذه الصورة وتقلل من المنتخب، أي منتخب. شوف إيش اللي صار، شوف كيف إيش اللي صار في 5 دقائق أو أقل، كل شيء تغير. عموما ألف مبروك لمنتخبنا الوطني، وألف مبروك لكل العمانيين على أرض عمان وبلدنا الطيبة، وننتظر نشوف القادم، يعني ننتظر نشوف إيش اللي مباراتنا القادمة، ننتظر بعد نتائج مباراة المجموعة الثانية وتفاصيل كثيرة، راح أتركها لزميلي عيد إن شاء الله في برنامج سافرة الخليج، هو بيحلل وبيعلق وضيوفه ما بيقصروا معاكم إن شاء الله. على كل حال مستمعينا الأحبة، وصلنا لختام حلقتنا لهذا الصباح من برنامج صباح الشبيبة، نسعد بمتابعتكم لنا على مواقع التواصل الاجتماعي، على إكس آت شبيبة، على الإنستغرام آت شبيبة أوفيشل. تحياتي لكم من استوديوهاتنا في مسقط، جمان الزعابي في إعداد وتقديم الحلقة، وزميلي عاهد السجاري في إخراج الحلقة. مع السلامة، نشوفكم بكرة.

صعب أحب تعبك يا حبيبي زيد تعبي فرها بالطول وعرض مثلي ماكو بالأرض ومن أحب

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: وخليك شبابي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، فأهلا وسهلا بالجميع في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يبعث برقيتي تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة العيد الوطني لبلاده، وفخامة الرئيس الدكتور رئيس جمهورية قبرص بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. اتفاقية تمويل بقيمة 38.5 مليون ريال عماني لدعم تطوير مجمع البلازا بالمدينة المستدامة يتي. وسلطنة عمان ممثلة في وزارة الصحة تشارك في أعمال الحدث الدولي للصحة الافتراضية بتونس. وسلطنة عمان تتقدم 8 مراتب في ركيزة مدخلات الابتكار في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026. اجتماع لجنة التنسيق الأمني والعدلي العماني السعودي بالرياض يستعرض المراحل التنفيذية للمبادرات المتفق عليها بين البلدين الشقيقين في المجال الأمني والعدلي. وزارة الداخلية غدا الخميس تنتهي فترة تقديم الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة. وسلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان تبحثان سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين والدفع نحو إقامة مشروعات صناعية مشتركة. وبلدية مسقط توقع اتفاقية رفع كفاءة شارع السلام للسيب، وذلك ضمن جهودها لتطوير منظومة الطرق والبنية الأساسية بمحافظة مسقط وتوفير حلول مرورية مستدامة لمعالجة نقاط الاختناق المروري في المواقع الحيوية. وأخيرا بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر نوفمبر القادم 105 دولارات أمريكية و79 سنتا. هذه أبرز أخبار الشبيبة لليوم، بعد هذا الفاصل ابقوا معنا في البعد الخامس.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: وحياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في هذه اللحظات، مرحبين بالجميع في هذا اللقاء اليومي ما بعد الدوام فترة الظهيرة، واللي طالع من الدوام متجه إلى المنزل أو أي وجهة كانت، والعكس كذلك اللي طالع أيضا ربما من المنزل ويبدأ مشوار العمل في هذا الوقت، نقول الله يوفقكم وعساكم على القوة يا رب العالمين. وأنتم كذا تتابعوا هذا اللقاء اليومي المباشر عبر ترددات الشبيبة في مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5، وفي ظفار 98.5، وعلى منصة الإكس ومنصة اليوتيوب. احنا حاضرين متواجدين معكم في هذا البرنامج وبقية البرامج الصباحية والمسائية وحتى الأسبوعية. هناك أيضا رقم للتواصل بشكل دائم 24990000، هذا بالنسبة للاتصال المباشر، ورقم 94777977 هذا رقم الواتساب أو الرسائل الصوتية لاختيار سواء كان الموضوعات القادمة في البعد الخامس، في سؤال، في استفسار، مداخلة، تعليق، بإمكانكم تشاركونا من خلال القنوات الخاصة لهذا البرنامج. دائما عودناكم في كل محطة من محطات أو فقرات البعد الخامس ننوع الأخبار، نختار منها الأبرز، نستضيف أيضا المختصين، نسأل ونشاركهم ونطرح أيضا الأسئلة ونبحث عن الإجابة، ولكن هي متابعة لحظية وموضوعية أول بأول. الملتقى الثاني للمكتبة الطبية الإلكترونية بوزارة الصحة بعنوان تحويل الوصول إلى الرعاية الصحية من خلال المعرفة الرقمية والابتكار، برعاية الدكتور مرتضى بن خميس الخابوري مدير عام التعليم الطبي والبحث العلمي والابتكار في المدينة الطبية الجامعية. الهدف من هذا البرنامج الملتقى الثاني والجديد فيه، وكذلك دور المعرفة الرقمية والذكاء الاصطناعي والابتكار في دعم الممارس الصحي وكذلك البحث، كل هذه المعلومات تنضم معنا عبر الاتصال هاتفيا الفاضلة صفاء بنت علي الهاشمي رئيسة قسم المكتبة الطبية بالإنابة بالمستشفى السلطاني، عضو لجنة المكتبة الطبية الإلكترونية بوزارة الصحة. مساء الخير أستاذة صفاء، يا أهلا وسهلا فيك.
2: مساء الخير أستاذي، كيف حالك؟
1: خير الله يسلمك.
2: شكرا لحسن الاستضافة، حياكم الله.
1: يا مرحبا وسهلا فيك. يعني في البدء أكيد ربما نود ونرغب في البدء معرفة التحول الرقمي في القطاع الصحي، ما هو الدور أو دور التقنيات الحديثة في تطوير وتعزيز الخدمات الصحية معنا في سلطنة عمان؟
2: أولا طبعا ساهمت الخدمات الذكاء الاصطناعي في سهولة الوصول إلى المعلومات الصحية وتحليلها وتلخيصها ودعم الممارسة الصحي في اتخاذ القرار. طبعا من حيث وزارة الصحة وفرت المكتبة الطبية في وزارة الصحة أدوات الذكاء الاصطناعي المتخصصة في المجال الطبي مثل كلينيكال كي AI من الناشر العالمي إلسيفير وكذلك الأب تو ديت AI.
1: جميل أستاذ صفاء، كيف يمكن في هذا الوقت توظيف هذه التقنيات للوصول إلى المعلومات الموثوقة ودعم القرار السريري كذلك؟
2: طبعا مثل ما قلت إن هذه الأدوات تساعد الممارس الصحي في سهولة الوصول إلى المعلومات السريعة، وبالتالي فإن الوصول للمصادر الطبية والمعلومات الموثوقة تساعد العاملين في القطاع الصحي على اتخاذ قرارات سريرية مستنيرة، وبالتالي يؤدي إلى تحسين جودة رعاية المرضى.
1: جميل. طيب ما يتعلق بالمكتبة الطبية الإلكترونية ويتعلق كذلك بالبحث العلمي، يعني ربما نفهم أكثر كيف تدعم هذه الأدوات الباحثين في الوصول إلى المعرفة والوقت نفسه إنتاج حلول وابتكارات صحية.
2: جميل هالسؤال. طبعاً تساعد المكتبة الطبية الإلكترونية لوزارة الصحة الباحثين على الوصول إلى أحدث الدراسات والمراجع العلمية الطبية الموثوقة، مما يدعم البحث العلمي ويسهم في تطوير حلول ابتكارات صحية. وكذلك أدوات الذكاء الاصطناعي سهلت الوصول إلى هذه المعلومات الموثوقة. كذلك كانت تسهم المكتبة الطبية في دعم النشر العلمي لمنتسبي القطاع الصحي من خلال نشر أبحاثهم في المجلات العلمية الرصينة ذات تصنيف عالي مثل Q1 Q2 من خلال الاشتراكات المتوفرة لدى وزارة الصحة.
1: طيب، هذه المصادر الطبية الإلكترونية مثل ما تفضلتي في حديثك أستاذة صفاء، كيف يمكن أن تسهم هذه المصادر في تعزيز جودة الممارسة الصحية؟
2: طبعا هذه المصادر الطبية الإلكترونية توفر تتاح لجميع موظفي وزارة الصحة، كما أنها توفر أحدث الأدلة والمعلومات العلمية مما يساعدهم في اختيار الممارسات والتدخلات الأكثر ملائمة للمريض.
1: جميل. ما يتعلق كذلك بتمكين الكوادر الصحية، لو تحدثنا كيف يمكن أن تسهم هذه المعرفة الرقمية في تطوير مهارات الممارسين وتعزيز التعلم المستمر لديهم؟
2: أيوة، بخصوص تمكين الكوادر الصحية، طبعا المعرفة الرقمية تتيح الممارسين من الوصول المستمر إلى أحدث هذه المستجدات الطبية، وبالتالي يؤدي إلى تطوير مهاراتهم وتعزيز التعلم والتطوير المهني المستمر. كذلك لجنة المكتبة الطبية الإلكترونية بشكل مستمر تعقد تدريب مباشر مع الناشرين سواء حضوري أو عن بعد. وما يميز اشتراكاتنا في المكتبة الطبية الإلكترونية وزارة الصحة إن المصادر تتميز بالحداثة المستمرة في توفير الإنتاج العلمي.
1: طيب، ما يتعلق بالمعلومات الموثوقة، هنا يعني يخطر في بال المستمع كيف يمكن أن ينعكس الوصول إلى هذه المعلومات اللي كثير يعتقد أنها أيضا موثوقة لا شك على هذه النتائج الصحية؟
2: طبعا الاشتراكات المتوفرة في المكتبة الطبية الإلكترونية وزارة الصحة هي اشتراكات من شركات من ناشرين عالميين على مستوى العالم.
1: نعم،
2: فهي توفر يعني الممارس الصحي معلومات موثوقة وفي الوقت المناسب، لذلك أصبح اتخاذ القرار أكثر استنادا للأدلة مما يساهم في تحسين جودة الرعاية وتعزيز سلامة المرضى.
1: جميل. طيب، كيف يعني تتكامل المعرفة الرقمية والابتكار والذكاء الاصطناعي مع مستهدفات رؤية عمان 2040؟
2: هذا السؤال ممتاز جدا. طبعا حاليا نحن نركز على رؤية عمان 2040. كوزارة الصحة والمكتبة الطبية الإلكترونية نعمل كمنظومة متكاملة.
1: نعم.
2: من خلال توفير المعرفة الرقمية الرصينة والتي من خلالها نصل إلى الابتكار في الحلول للكثير من القضايا التي يواجهها القطاع الطبي في سلطنة عمان. وطبعا كما نعلم الذكاء الاصطناعي ليس دلنا عن هذا كله، إذ أصبح يؤدي دورا محوريا في تكامل هذه المنظومة. طبعا أدوات الـ AI أو أدوات الذكاء الاصطناعي الموثوقة التي تحدث عنها في هذا الملتقى ليست شات جي بي تي كما ذكرت سابقا، هي أدوات أو مصادر معلومات موثوقة.
1: نعم.
2: وهي مدمجة بقواعد بيانات علمية رصينة عالميا، لذلك هذه تتكامل مع هذه المنظومة والتي تتماشى مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
1: ممتاز جدا. عندما نتحدث أستاذة صفاء حول الملتقى الثاني للمكتبة الطبية الإلكترونية بوزارة الصحة، احنا نتحدث ايضا عن نسخة جديدة عن سابقتها، ولكن قد يختلف هنا الهدف عن النسخة الماضية من خلال اختيار ايضا او يعني تجدد في العنوان. ايش ممكن الافكار الأساسية الجديدة في هذا الملتقى والمختلفة في النسخة الجديدة في هذا العام؟
2: اكيد طبعا في الملتقى الأول كان تركيزنا على تمكين الممارسين الصحيين من المعرفة الرقمية من خلال التواصل والتعلم وتطوير مهارات، كذلك الوصول إلى المصادر الطبية الموثوقة.
1: نعم.
2: لكن في هذا الملتقى الثاني يأتي امتدادا للملتقى الأول، وهي تمكين الرعاية الصحية من خلال المعرفة الرقمية، ولكن بالفكر أوسع وأكثر ارتباطا بالتحول الذي يشهد القطاع الصحي في سلطنة عمان. لذلك قال عنوان الملتقى بتحويل الوصول إلى الرعاية الصحية من خلال المعرفة الرقمية والابتكار.
1: جميل. لو ممكن تعطينا نبدأ أول شيء حول الملتقى، متى يبدأ؟ بالغد؟
2: الملتقى هو كان اليوم.
1: نعم.
2: طبعا نركز على دور المعرفة الرقمية والذكاء الاصطناعي والابتكار في دعم الممارس الصحي والباحث، كذلك تعزيز الممارسة المبنية على الأدلة وتحسين الوصول إلى المعلومات الصحية الموثوقة، بما ينعكس في النهاية على جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.
1: إيش تضمن الملتقى اليوم؟
2: تضمن الملتقى كلمة رئيسية ألقاها الدكتور حامد الحارثي.
1: نعم.
2: كذلك جلسة نقاشية بحضور عدد من المتحدثين من الناشرين مثل الناشر بي ان جي والناشر وايلي، كذلك من إلسيفير. وكذلك تم عقد عدد من الجلسات النقاشية، وكان في نقاش بين الحاضرين. طبعا هذا يرتبط بشكل مباشر بتوجهات رؤية عمان 2040 خاصة في مجالات الصحة الرقمية والبحث العلمي والابتكار.
1: جميل. طيب نختم هذا الحديث أستاذة بكلمة ربما تودي أن توصليها إلى المستمع حول المكتبة الطبية الإلكترونية.
2: طبعا المكتبة الطبية الإلكترونية ليست مجرد مكان للوصول إلى المعلومات، بل هي شريك في المعرفة والتعلم والبحث العلمي. طبعا نحن سعينا خلال هذا الملتقى إلى تعزيز هذه الشراكة وتحويل المعرفة الرقمية والابتكار إلى أثر حقيقي في الرعاية الصحية.
1: موفقين إن شاء الله الخير. فقط الملتقى يوم واحد؟
2: نعم الملتقى يوم واحد.
1: موفقين إن شاء الله، يعطيكم العافية، عساكم على القوة. شكرا لك.
2: شكرا لك، حياك الله.
1: بارك الله فيك. إذن كانت معنا عبر الاتصال الفاضلة صفاء بنت علي الهاشمي، رئيسة قسم المكتبة الطبية بالإنابة بالمستشفى السلطاني، وعضو لجنة المكتبة الطبية الإلكترونية بوزارة الصحة، وحديثنا حول الملتقى الثاني للمكتبة الطبية الإلكترونية بوزارة الصحة. نطلع فاصل قصير وبعدها نستكمل أيضا بقية الفقرات والعناوين الأخرى اللي أدرجناها ضمن حلقة اليوم في البعد الخامس. آمل كذا أنكم ثبتوا على ترددات الشبيبة وتبقوا معنا إلى آخر دقيقة من عمر هذا اللقاء في تمام الساعة 4 عصرا. يا هلا وحياكم.

0: تخليك شبابي.
1: مهما كان نمط حياتك، لدينا البطاقة التي تناسبك. ارتقي بتجربة الدفع اليومية مع بطاقات ماستر كارد الائتمانية من بنك ظفار، واحصل على مكافآت مع كل عملية شراء. بطاقات بنك ظفار معك في كل مكان، من التسوق اليومي وحتى في سفرك حول العالم. لا تكتفي بالدفع فقط، قدم اليوم الحصول على بطاقتك فقط من بنك ظفار.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: شبابيك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: حياتك خليك شبابي.
0: شبيبة أف أم 97.5 مسقط و98.5

0: البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: يا هلا وسهلا فيكم مرة أخرى، ونجدد الترحيب لكل اللي تابعنا وينضم معنا في هذا اللقاء اليومي من البعد الخامس. نصحبكم في هذه الرحلة المسائية على مدى ساعتين من استوديوهات الشبيبة بالعاصمة العمانية، مسقط بالتحديد بالخوير. احنا ايضا مقر مجموعة مسقط للإعلام، نحاول من خلال هذه المنصة ان نقترب من المستمع اينما كان، ونبث ايضا الترددات في محافظة مسقط وجنوب وشمال الباطنة على ترددات 97.5 FM وفي ظفار 98.5، ونأمل إن شاء الله في قادم الوقت أن يتوسع هذا البث الصوتي. ولكن إحنا أيضا نتواجد في منصة اليوتيوب الآن مباشرة وعلى منصة الإكس. ما عليكم أنكم تدخلوا وتكتبوا الشبيبة، راح تظهر كل الحلقات والريلزات القصيرة أيضا المشوقة راح تكون في الإنستغرام، تطلعوا من خلالها على أبرز ضيوف والحلقات والمضامين الفترة الماضية. مستمعين الأكارم، يعني هذا الموضوع أعتقد هو موضوع دائما يتكرر ونتحدث فيه، إيش اللي يخلي الواحد يقع في فخ المحتال؟ وكم يكلف الاحتيال الإلكتروني الفرد ويكلف الاقتصاد المحلي؟ هل أصبح الوعي المالي والوعي الرقمي جزء من الأمن الوطني؟ هل يستطيع صانع المحتوى أن يكون فاعل، أن يكون شريك حقيقي في الوقاية من هذا الأمر؟ ولهذا السبب يعني أقيمت مسابقة، هذه المسابقة تنفذها شرطة عمان السلطانية وبنك مسقط، تسعى المسابقة إلى توظيف الإبداع وصناعة المحتوى في إيصال رسالة توعوية تتعلق بالمخاطر أو مخاطر الاحتيال الإلكتروني. خليك واعي هو عنوان هذه المسابقة، وللحديث أكثر يعني عن هذه الأبعاد وعن الأهمية وفي الوقت الحالي ولماذا في هذا التوقيت والوسيلة أيضا المستخدمة في إيصال هذه الرسالة، من خلال وجود ضيفنا هاتفيا الكاتب والمحلل الاقتصادي والزميل الإعلامي المهتم بالشأن المحلي العزيز على البعد الخامس والصديق خلفان الطوقي. مساك الله بالخير والنور.
2: مساك الله بالنور، شكرا جزيلا ايضا لفريق العمل وايضا لإذاعة الشبيبة وايضا لمستمعيك الكرام.
1: الله يسلمك، احنا دائما يعني ما نستغنى عن ايضا تحليلكم وقراءتكم للمشهد ورأيكم في كثير من الموضوعات المتعلقة بالشأن المحلي، بالسياق، بالثقافة، في كثير من الجوانب اللي بالتحديد نحتاج نسمع منكم ما يتعلق ايضا بالاقتصاد. في البدء يعني خلينا نبدأ من العنوان نفسه أستاذ خلفان، خليك واعي، برأيك ليش أصبحت كلمة الوعي اليوم خط الدفاع الأول أمام الاحتيال الإلكتروني قبل حتى يعني أن نتحدث عن الأنظمة والقوانين والتقنيات وغيرها من الأمور؟
2: لأنه للأسف الشديد عمليات الاحتيال في تزايد مستمر وبأساليب مختلفة وأساليب الاحتيال عديدة. يوم أمس كانت إطلاق الحملة أو المبادرة أو المسابقة ليك واعي بين شرطة عمان السلطانية وبنك مسقط، والممثل الشرطة يخبرنا يقول أكثر من 10 طرق احتيال، وكل يوم هم في تطور مستمر، ومثل ما هم يحاولوا أنه يوقعوا بضحايا جدد، نحن وباقي الشركاء مثل بنك مسقط والبنك المركزي العماني والادعاء أو النيابة العامة وجهات أخرى مثل وزارة التجارة، كلهم في مجاله وهيئة الخدمات المالية وغيرها من الجهات حاول أنه تنشر هذا الوعي بطرق مبتكرة وبطرق جاذبة خاصة للفئات المستهدفة. لذلك جاء انطلاق هذه المسابقة، اللي أنا أشوفها مسابقة نوعية، ونتمنى أنها تصل إلى كل المواطنين والمقيمين في سلطنة عمان.
1: طيب أستاذ خلفان، عندما نتحدث بشيء من الشفافية وشيء واقعي وحقيقي، نحن اليوم أصبحنا أمام تطور سريع جدا ومخيف في أدوات الاحتيال، والمحتال أصبح يعني أكثر قدرة على التأثير، الإقناع والتلاعب النفسي. أنا أتذكر من المشاهد أيضا أنه أقيمت مسابقة حقيقية وتم سحب قرعة على جائزة لسيارة، والتواصل مباشرة أمام الجمهور مع أحد الفائزين بهذه المسابقة مباشرة رد، وأصبح لديه هذا الخوف والفوبيا أن كل الاتصالات المتعلقة بالجوائز هي عبارة عن نصب واحتيال، وأغلق الهاتف وكان أيضا يحاول أن يجاري المتصلين تيقن وتأكد أن فعلا هي مسابقة حقيقية. هذا أيضا يدلنا أن هناك أيضا مشكلة كبيرة في هذا الجانب. هل المشكلة اليوم في نقص المعلومات عند الناس، أم المشكلة أن الإنسان قد يعرف الخطر لكنه في لحظة معينة يتصرف بعاطفة أو استعجال؟
2: بالضبط كما أنت ذكرت، بعاطفة واستعجال وأيضا قلة وعي، وللأسف شديد للأسف بعض الناس يعني طمع أو في ثراء أو في كسب سهل، وهذه كلها طبعا عوامل، وتم هذه ليست موجودة فقط في عمان ولكن موجودة في معظم أنحاء العالم. نعم. لذلك يعني تم مبادرة، إطلاق المبادرة هذه لمسابقة جائزة، مسابقة خليك واعي. ليست إرادية، وأنا بصراحة أشد على إيدهم، لأنه نفس الشيء تعرف الفئات أكثر تضرراً. نعم. أو الفئات المستهدفة هذه العمليات من الشباب، إذا جاءت رسالة من شباب إلى نفس فئتهم. نعم. أنا أعتقد أن الرسالة راح تكون أقوى، بعكس لما تكون الرسالة تقليدية من الجهات الحكومية أو من القطاع الخاص مثلاً، غير لما تكون فيها مشاركة شبابية وأيضاً فيها أفكار ابتكارية وخلاقة. لذلك أنا أتوقع أنه مثل هذه المسابقات راح تصل إلى مبتغاها وتحقق أهدافها بإذن الله.
1: بإذن الله. خليك على الخط. أنا أيضا أرحب بضيفي الآن، وصل إلى الاستوديو أستاذ ياسر المحاربي، وإن شاء الله راح يكون لنا حديث. هو نائب رئيس المجلس البلدي بمحافظة الداخلية، وحياك الله أستاذي من جديد، وإن شاء الله راح أرجع لك مرة أخرى. أعود مرة أخرى إلى ضيفي في الاستوديو في, في, في, في الاتصال. طيب، عندما نتحدث عن هذه المسابقة، هل تعتقد أن ارتفاع مستوى التعليم والثقافة المالية عند الناس يعني بالضرورة أن الإنسان أصبح أقل عرضة للاحتيال، أم أن المحتال يستطيع اليوم ويقدر الوصول إلى أي شخص مهما كان مستواه التعليمي؟ من رأيك أستاذ خلفان؟
2: طبعا كل ما كان الوعي المالي أفضل، كل ما كانت العمليات
1: والتصدي
2: قاد المتعاملين وعمليات التحاول أقل، النحو راح تكون أقل بكثير جدا. لكن أيضا نحن نتوسم الجهات القطاع الخاص، سواء كان القطاع الخاص شراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، إنهم يبتكروا مثل هاي المبادرات. هذه المبادرة مثلا تحصلها شبابية، تحصلها عصرية، لأنها تخاطب الشريحة المستهدفة. وأيضا تعارف الآن وسائل التواصل وصناع المحتوى لهم تأثير كبير، لذلك كل واحد سوف يحاول أن يبتكر طريقة في نشر رسالته، وسوف تكون هناك منافسة حقيقية بين شبابنا من كل محافظات السلطنة، لأنه كل واحد ربما سمع عن قصة، سمع عن طريقة إيقاع الضحايا، فراح يبرزها لكن بطريقة مبتكرة. والحين الكرة في ملعبهم، وإن شاء الله أكبر عدد ممكن يشاركوا، وأيضا كل واحد يجيب فكرة مختلفة، غير أنها راح تنتشر. وانت عارف وسائل التواصل الاجتماعي الآن هي المنتشرة، وصوتها أكبر. جميل. من أي صوت آخر، لذلك أتصور أنه إن شاء الله تصل. وهذه أيضا المبادرة صراحة يجب أن نقول فيها كلمة طيبة، إنها هي مبادرة تستهدف الاحتيال، لكن نفس الشيء هي أثرها سوف يكون طيب إن شاء الله أنها تنتقل إلى الجهات الأخرى الحكومية بحيث أنها تتشارك مع قطاع خاص وفي مجالات مختلفة ليس فقط في التوعية المالية أو طرق تفادي الاحتيال الإلكتروني ولكن في مجالات أخرى إن شاء الله.
1: طيب أستاذ خلفان، عندما نتحدث عن الاحتيال الإلكتروني غالبا ننظر إليه باعتباره جريمة أمنية عند ربما معظم الناس، لكن من زاوية اقتصادية ما حجم الخسائر غير المرئية التي يمكن أن يسببها الاحتيال الإلكتروني للاقتصاد المحلي؟
2: سؤال غاية الأهمية وأتفق معك أنه الأثر الغير ملموس والأثر غير مباشر هو كبير جدا على الاقتصاد الوطني، لأنه على سبيل المثال خلينا نحن نذكر يعني مثال واحد، على سبيل المثال 100 مليون ذهبت إلى المحتالين سوف تخرج وسوف تكون هباء منثورا. تصور أن هذه 100 مليون فقط عملية واحدة تم اكتشافها على سبيل المثال أو تم الإبلاغ عنها، ولكن يعني تم اكتشافها في وقت متأخر على سبيل المثال، ذهبت هذه 100 مليون يعني ولم يكن لها أثر في الاقتصاد. تصور أن هذه 100 مليون ذهبت إلى القنوات والأدوات والأوعية الاستثمارية الحقيقية سواء كانت في بنوكنا أو في بورصة مسقط أو في تبادل تجاري معين سواء كان عقار أو غيره من الأنشطة التجارية، كيف أثرها؟ أثرها بيبقى وبيشمل كل المنظومة الاقتصادية، لكن إذا ذهبت وخرجت خارج عمان أو اختفت وأصبحت هباء منثورا طبعا تكون هي خارجة من المنظومة الاقتصادية والكل خسر.
1: جميل. طيب
2: المواطن والدولة وغير وكل عناصر المنظومة.
1: جميل. طيب أستاذي، يعني عندما نتحدث اليوم عن انتشار الاحتيال الإلكتروني هذا راح يقود إلى يعني عدم ثقة المجتمع في التحول الرقمي، وهذه إشكالية كبيرة أعتقد، والدفع الإلكتروني نخشى هناك تعاملات ونخشى أيضا الخدمات المصرفية الرقمية، يعني هل يمكن أن يؤثر فعلا انتشار الاحتيال الإلكتروني على ثقة المجتمع في هذه المجالات؟
2: جوابا على سؤالك، لذلك نحن نحتاج إلى مسابقات توعوية مثل هذه المسابقة.
1: خليك واعي.
2: فالإجابة على سؤالك نحن نحتاج بالإضافة إلى هذه المسابقة نحتاج إلى أدواء يعني طرق توعوية مبتكرة جاذبة وشبابية، وأعتقد أنه هذه الطريقة من أكثر الطرق اللي أنا أشوفها على حسب وجهة نظري سوف تكون مؤثرة تأثير كبير جدا وسوف تصل إلى أكبر شريحة موجودة في المجتمع وخاصة فئة الشباب، لأن هم اللي أكثر شيء يتابعوا وسائل التواصل سواء كانت إنستغرام سناب شات أو تيك توك أو يوتيوب أو غيرها من الأدوات. فأحيي بنك مسقط وشرطة عمان السلطانية على ابتكار هذه المسابقة اللي أتوقع أنها سوف يكون لها أثر كبير مقارنة أدوات توعوية الأخرى.
1: وكأنك تشير أستاذ خلفان في حديثك في البدء أن حماية أموال الناس من الاحتيال أصبحت جزء من حماية الاقتصاد نفسه.
2: بكل تأكيد، بكل تأكيد، لأنه أنت إذا حميت الأموال هذه ووجهتها التوجيه الصحيح راح يكون لها عائد على الاقتصاد الوطني. ولما نتكلم عن الاقتصاد الوطني نحن نتكلم عن عناصر كثيرة، من ضمنها الفرد، من ضمنها المؤسسة، من ضمنها الدولة، من ضمنها البقالة، من ضمنها كل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر أو غير مباشر.
1: جميل.
2: لكن إذا أخرجت هذه الملايين اللي تكون نتيجة نصب واحتيال أنت كأنك اقتطعت جزء نحن نحتاجه، لكن للأسف الشديد بسبب هذه العمليات ذهبت خارج المنظومة. عليه فيجب على القطاع الخاص، يجب على القطاع الخاص سواء كانت بنوك سواء كانت مؤسسات تمويلية سواء كانت مؤسسات حكومية مثل البنك البنك المركزي العماني، مثل هيئة الخدمات المالية، وغيرها من الجهات الحكومية، النيابة العامة، شرطة عمان القبطانية، وزارة التجارة، كلهم معنيين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إنهم يحافظوا على هذه الأموال لكي يتم ضخها بالاقتصاد الوطني. جميل. لكي يكون عائد كبير جدا.
1: جميل، نستفيد من الدقائق الأخيرة ما تبقت من هذا اللقاء. برأيك ليش انتقلت الجهات والمؤسسات المعنية من التوعية التقليدية إلى إشراك الشباب، إشراك صناع المحتوى في صناعة الرسالة التوعوية؟ يعني وكأن فعلا الطريقة التقليدية اليوم لم تعد مجدية للوصول إلى جمهور أكبر، من رأيك؟
2: أتصور أنه شرطة عمان السلطانية لوحدها تقوم بحوالي 300 محاضرة على محاضرة بالعام، يعني بمعدل يمكن محاضرة واحدة يوميا. بالرغم من ذلك لكن نحن نحتاج إلى أدوات أخرى. هذه الحملة أو هذه الجائزة هي من الشباب للشباب. أيضا إنها هي عصرية، بمعنى أنها لوسائل التواصل الاجتماعي. حاجة ثالثة أنها تشجع الابتكار والإبداع. يعني مثلا أنا ما نفعتني طريقة، لكن في طريقة ثانية أثرت فيني وخلتني أكثر وعي وخلتني أتابع، وأيضا سوف أنشرها للمجموعات والأفراد عائلتي وأيضا أصدقائي والناس اللي أجتمع فيهم، وراح أتذكرها وأثرها ما راح يكون فقط لشهر واحد، لأن هي المسابقة لمدة شهر واحد، لكن هذه الفيديوهات سوف تظل وسوف تبقى وتكون مستمرة لسنوات. كل ما صارت إشكالية أو كل ما أنا بغيت أقنع صديقي أو أخي إنه أن تقول له يخليه يقظ وواعي، راح أبعث له هذا الفيديو ولو بعد سنة أو بعد سنتين وهكذا وانت ماشي. أثرها ما راح يكون فقط لعمان، أثرها راح يكون أيضا سوف ينتشر إلى الوطن العربي كله مثلا. وأيضا نحن نخلق هوية شبابية جاذبة عربية لقدرت العمانيين على ابتكار أدوات جميل. توعوية خلاقة.
1: جميل. طيب أختم هذا الحديث بهذا السؤال. طيب هل نحتاج في اعتقادك أو ترى أن مكافحة الاحتيال الإلكتروني يجب أن يعني تصبح مسؤولية مشتركة؟ يعني اليوم عندما تتكامل الجهود بين الجهة الأمنية مع القطاع المصرفي في موضوع مثل الاحتيال الإلكتروني وأهمية هذا التكامل.
2: التكامل مهم جدا، وأيضا التوعية والأدوات الرقابية وأيضا الحملات الوقائية والتدخل المبكر مهم جدا، لأنه يحافظ على هذه الأموال بحيث أنها ما تخرج من المنظومة الاقتصادية العمانية، ولكن تذهب إلى الأوعية الاستثمارية الصحيحة. هذه حاجة مهمة، لذلك هذه الجهود أيضا إن لم تكن مشتركة ومجتمعة أتصور أن أثرها راح يكون قليل. لذلك نتمنى أيضا بالإضافة إلى مثل هذه الجائزة تكون هناك حملات توعوية مبتكرة تتناسب مع الفئة المستهدفة وخاصة فئة الشباب.
1: يعطيك العافية، شكرا لك وشكرا على حضورك الدائم معنا عبر الاتصال وعلى هذا الحوار اللي أخذنا إلى ما أبعد من المسابقة، إلى الوعي المالي، السلوك الرقمي، حماية الفرد والاقتصاد. في النهاية ربما يعني الرسالة الأهم ليست أن نقول للناس لا تثقوا بأحد، وإنما نقول ثق ولكن تحقق، فكر قبل أن تضغط، وتوقف قبل أن تحول، واسأل قبل أن تمنح معلوماتك للآخرين. يعطيك العافية، شكرا لك.
2: يعافيك أستاذ حفيظ، لك أنا أدعوك، أنت من المميزين في صناعة المحتوى، فأطلب منك طلب أنك أيضا شارك في هذا الموضوع. لنفس الكلمات الأخيرة اللي قلتها كخاتمة،
1: الله
2: أتصور تنفع أن تكون 90 ثانية
1: الله.
2: اللي ممكن تشارك فيها.
1: حاضرين، واجب
2: بإذن الله. كلامك بالعقل، وأتمنى أيضا من الشباب اللي يسمعونا، وأتمنى أيضا من الجمهور إنهم إذا ما يقدروا يشاركوا يحولوا مثلها يعني المعلومات عن هذه الجائزة اللي أطلقت من شرطة عمان السلطانية وبنك مسقط، إنهم يشاركوا ويشجعوا الآخرين انهم يشاركوا ويتنافسوا، وان شاء الله هكذا نكون مجتمع واعي. واقول اخر كلمه، خليك واعي،
1: خليك واعي. فعلا هي المسابقة اللي أطلقتها شرطة عمان السلطانية مع بنك مسقط، وتحدثنا عن أهمية هذه المسابقة ودورها في الحفاظ على يعني أموالنا، وحفاظ أيضا على نفسيتنا، حفاظ على الابتزاز، وحفاظ أيضا على الاقتصاد المحلي، مثل ما تفضل ضيفنا في هذا الاتصال الكاتب والمحلل الاقتصادي خلفان الطوقي. نطلع فاصل قصير وبعدها في الموضوع الرئيس في حلقة اليوم في هذه الطاولة من البعد الخامس. فاصل وراجعين لكم، ابقوا معنا مستمعين الأكارم.

0: البرنامج. البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم في لقاء جديد يتجدد بالموضوعات وبهذه المتابعة، وآمل دائما في كل حلقة أن تكونوا تصبحوا جزء من صناعة المحتوى، لأن احنا محتاجين أيضا تفاعلكم، محتاجين يعني أفكاركم لضيوف قادمين لموضوعات يعني تتمنوا أن تصبح في هذه الطاولة، طاولة البعد الخامس. هذه المساحة أشبه بالمنتدى اللي نناقش فيها مع ضيف أو ضيفين أو أكثر من ضيف، سواء كان عبر الاتصال، موضوعات تحسوا أنه فعلا تشعرون أنها جزء من يومكم، تحتاجوا أن تتحدث فيها بكل أريحية وصدق وصراحة. هذا دائما هو شعارنا في الشبيبة من خلال البعد الخامس، خاصة هذا اللقاء ما بعد الدوام، فترة الظهيرة هو لقاء جدا بالنسبة لنا احنا مهم، نشعر ان المستمع يكون اكثر قرب او التصاق بالإذاعة خلال هذه الفترة. ولكن خلونا شوية كذا يعني نقترب ونتحدث بين هذه الجبال والأودية وبين قلاع التاريخ وأسواق الحاضر. تقف محافظة الداخلية شاهدة على التنمية،

0: ولكن أكيد تمت هناك بعض الأسئلة تتردد في المجالس، تتردد على ألسنة الناس وكثير من القاطنين والساكنين في محافظة الداخلي. هل يعرف المواطن حقا ماذا يفعل المجلس البلدي؟ هل يصل صوته إلى حيث يتخذ القرار؟ وفي الجانب الآخر من هذا المشهد، هناك شاب فتح مشروع صغير بحلم كبير، ثم وجد نفسه محاصرا بين الرسوم، بين التصاريح والمنافسة غير المتكافئة. نحن فعلا أمام، قد يقول البعض، خنق للمؤسسات، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويعني خنق صامت للقطاع كان يمكن أن يكون محرك النمو الحقيقي والاقتصاد المحلي. في هذه الحلقة من البعد الخامس نفتح هذين الملفين بكل صراحة مع ضيف يقف في موقع يرى منه صوت المجتمع ومنطق المؤسسة معا. أرحب بضيفي الفاضل ياسر بن فاضل المحاربي، نائب رئيس المجلس البلدي بمحافظة الداخلية وممثل ولاية بتبت. حياك الله أستاذ ياسر، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا.
0: يا مرحبا وسهلا فيك.
1: بارك فيك
0: أستاذي. يعني إذا جينا نطرح هذا السؤال الآن، لو سألنا عدد من الأشخاص في أي ولاية بمحافظة الداخلية ونقل ولاية نزوة، وتحدثنا من خلال هذا السؤال يعني عن دور المجلس البلدي، أغلبهم سيقول ربما لا نعرف شيء. برأيك في حال الإجابة أنه ما يعرف شيء عن دور المجلس، هل في اعتقادك الخلل يتعلق في المجلس أم في التواصل، أو هناك شيء وجزء غائب هو وعي المجتمع تجاه مفهوم دور وعمل المجلس البلدي؟
1: أولا مرحبا فيك أستاذ حفيظ، وشكرا على هذه الاستضافة. طبعا أنا إذا أتكلم بكل شفافية، طبعا أتوقع أنه المسؤولية هي مشتركة، ما ممكن أنا أختزلها لطرف واحد محدد أنه يكون عضو مجلس البلدي أو المواطن في فجوة بينهم. لكن نحن نعلم أن عضو المجلس البلدي هو صوت المواطن الذي يصل به إلى الجهة التنفيذية، فهنا تكون أيضا المسؤولية مشتركة. أولا يعي المواطن ما هو دور المجلس البلدي من خلال القنوات اللي يتواصل معها، وأيضا يكون عضو مجلس البلدي على قدر المسؤولية وكيفية التعامل مع الجهات المؤسسية في إيصال صوت هذا المواطن لطلب من طلباته أو خدمة من خدمات التي يحتاجها في المجتمع. هكذا هو بشكل مختصر يعني ممكن أقول.
0: جميل. طيب بلغة بسيطة يفهمها المستمع، ماذا يعني إيش هي أعمال المجلس البلدي، وإيش الصلاحيات اللي قد تكون يعني ممنوحة للمجلس، وما الذي لا يملكه المجلس؟ لا إحنا لا نتكلم بلغة القوانين، إنما أيضا بمفاهيم مبسطة عن المجلس البلدي.
1: المجلس البلدي يعني بمعتقد المواطن هو جهة تنفيذية.
0: نعم.
1: يعني نقول هو المناص الأول أو يعني الجهة الأولى اللي يتوجه فيها المواطن إلى المجلس البلدي أو العضو، فيعتقد إنه هو صاحب القرار لهذا الطلب. لكن نحن لا نقول أيضا المجلس البلدي بأيضا لغة معقدة، عضو المجلس البلدي هو مواطن قبل أن يكون عضو.
0: صحيح.
1: مدرك وحاس وعارف إيش احتياجات المواطن واحتياجات المجتمع، خاصة إذا كان هذا العضو يعني له دور كبير في إيصال الطلبات هذه إلى طاولة المجلس نفسها. يعني هي مش بقدر كمية العدد من الطلبات اللي يأخذها، وإنما هي بقدر ما يحلحل ويذلل الصعاب من خلال المؤسسات هذه، وأيضا يستفيد منها المواطن بشكل أو آخر. هكذا يعني.
0: جميل. طيب تعقد لقاءات بشكل مستمر مع المواطنين على مستوى الولاية أو حتى على مستوى المحافظة؟
1: نحن مشاركين حقيقيين في كل فعاليات الولاية، أيضا نعقد اجتماع، يعني من يتابعني بشكل خاص لي في منصة أكس،
0: نعم،
1: يعني لقاءات مع المواطنين. إلى أن قبل أن أتيك الآن، يعني أنا جاي من منطقة أيضا ملتقي مع المواطنين في شأن من شؤون الاستعداد لفعاليات العيد الوطني. ف يعني اللقاءات دائما بشكل دوري، من خلال المواطن، من خلال المجالس، من خلال اللقاءات، من خلال الفعاليات، ومن خلال أيضا منصات التواصل الموجودة لدينا.
0: جميل. هل لها دور اليوم المنصات هذه في قربكم من المجتمع؟
1: أكيد،
0: ومعرفة تطلعاتهم؟
1: أكيد أكيد، لأن اليوم التليفون أصبح يعني وسيلة مهمة في نقل المعاناة.
0: جميل.
1: في نقل الصورة الحقيقية أيضا نفس الشيء، ومحتاج أنه نذهب إلى هذا المكان، نحن مستعدين دائما إلى الذهاب لي.
0: جميل. طيب أستاذ ياسر، كونك في هذه المسؤولية وهذه المهمة، يقول البعض أن المجلس البلدي واجهة للمشاركة أكثر من كونها شريك حقيقي في القرار، ماذا ترد حول هذا الكلام أو الحديث؟
1: أنا أقول يعني لا صحة في هذا القول، لأنه اليوم العضو أو بعض اللي جالس يتنفذ في المجتمع نفسه، العضو شريك فيه من خلال التوصية اللي يقدمها في المجلس البلدي. كثير من المشاريع اللي تقام على مستوى ولاية بشكل خاص أو على مستوى محافظة، عضو المجلس شريك فيها من خلال توصيته، من خلال صنع القرار الموجود داخل المجلس البلدي.
0: جميل. أحب دائما كذا نتواصل مع الجمهور الافتراضي من خلال المنصة، وجلسة أحاول أني كذا أنقل هذا البث على حسابي الخاص. طيب إيش الفرق بين دور العضو البلدي ودور البلدية أو المحافظة، ومتى تتداخل في بعض الأحيان المهام فيضيع المواطن ربما بعض الشيء في هكذا أدوار قد ترتبط بالعضو، قد ترتبط بالبلدية، قد ترتبط أيضا بمكتب المحافظ؟
1: هو هنا يعني نقدر نقول يجب أن يكون المواطن على وعي، أنه مثل ما تفضلت وذكرت قبل، أنه العضو هذا مش صاحب قرار، فلما يتوجه المواطن إلى هذا العضو ويشكو له يعني معاناته في أو أنه محتاج إلى خدمة من الخدمات التنموية أو غيرها من الخدمية، يجب أن يفهم أنه هناك في أدوار مناطة لأعمال لجهات أخرى، ما ممكن أنه عضو المجلس البلدي ينفذها من خلال حديث هذا المواطن إلا طبعا. فعضو المجلس البلدي بينقل هذه المعلومة إلى البلدية ويتشارك معهم في عمل المبادرات والحلول، نصل إلى أيضا حل ونعرضه على المجلس البلدي طبعا إلى المحافظة، ورئيس المجلس طبعا محافظ الداخلية، وجه له كل تحية الشيخ خلال الحجري،
0: يعطي العافية
1: ويعطيه العافية يا رب. فهناك يعني يتم عاد وضع الأولويات والممكنات لاتخاذ القرار في خدمة هذا المواطن أو رفع توصيته إلى الجهات المعنية الأخرى من المؤسسات الحكومية الأخرى.
0: طيب، وأنت أيضا ما زلت على رأس هذه المسؤولية، وربما نقترب من دائما صوت المواطن هنا، كيف يصل صوت المواطن على صعيد الشخصي عندما تحدث إليك؟ هل هناك آليات واضحة يعرفها الناس، أم يعتمد الأمر على العلاقات الشخصية بالمجتمع القريب منك فقط، ربما هم الأقرب واللي تستمع لهم أكثر؟
1: أستاذ الحفيظ، هنا أيضا أجي وعيد مرة ثانية، أنت علاقة العضو مع المجتمع كيف تكون؟
0: أحسنت.
1: يعني العضو نفسه، يعني الآن من يقيم العضو؟ يقيم المجتمع، هل هو قريب منه؟ هل هو منزوي إلى يعني شخصيات من الشخصية القريبة له فقط يتعامل معها بشكل شخصي؟ والحقيقة نحن اليوم فتحنا أبوابنا لكل المجتمع. يعني أنا كنائب رئيس المجلس لست فقط لولاية بدبد، وإنما حقيقة تردني كثير من الملاحظات من ولاية أخرى، وأسعى أيضا مع أخواني الأعضاء في تلك الولاية إلى تذليل الصعاب ورفع هذه التوصية إلى الجهات الأخرى. احنا قريبين جدا من المواطن قدر ما نستطيع يعني.
0: جميل، وتفاعلكم هذا بخير دليل في الفعاليات والمناشط
1: والأحداث
0: المحلية
1: بشكل
0: دائم وحاضر. طيب يعني هل فكرتم في أدوات مثلا حديثة للتواصل؟ أنا عارف أنك أيضا نشط في منصة الإكس، لكن هناك تقام جلسات أحيانا مفتوحة، لقاءات أو تقارير دورية أحيانا تنشر للمجتمع اللي حولكم في الولاية
1: طبعا
0: في المحافظة.
1: نعم، احنا نقول قد يكون نخص شوية بالولاية بحكم أيضا يمكن تردني كثير من الملاحظات عن طريق الولاية، هناك في عن طريق التليفون الواتساب أيضا انستغرام أيضا النقل المباشر من خلال حقيقة السوشيال ميديا الموجودين معانا لكثير من اللقاءات اللي موجودة معانا، شركاء أيضا في كثير من اللقاءات اللي تعني بالفرق الأهلية، الفرق الخيرية، الفرق النشطة، الفرق الرياضية، ففي تواصل كثير حقيقة من خلال المنصات نفسها، من خلال الجروبات الموجودة معانا، من خلال اللقاء المباشر، من خلال عقد جلسات أيضا شبابية يعني موجودة معنا، فالقنوات مفتوحة ولله الحمد. ومثل ما قلت منصة إكس أنا حتى حاط رقم تليفوني مباشر يعني في المنصة.
0: طيب خلينا شوي أكثر عمليين أستاذ ياسر، ونتحدث مثل ما تفضلت أنت في بداية حديثك بكل شفافية، وهي أيضا قد تكون فيها نتبادل الأفكار.
1: نعم.
0: بهدف تحسين الأعمال القادمة. أوكي. سواء كان للمجلس أو معرفة بعض الفجوات اللي ربما يعني لم ينتبه لها، سواء كان كعضو أو المجتمع قد تغيب عنه بعض التفاصيل البسيطة. بعد كل دورة من يحاسب العضو البلدي، وكيف يعرف المواطن أن ممثله اللي أدلى بصوته ورشحه فعلا أدى الأمانة بأكمل وجه؟
1: الله عز وجل يقول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا وضعت البصمة والأثر وتركت الشيء الثابت للمجتمع راح تذكر ويقيمك المجتمع بشكل طبيعي يعني. إذا انزويت وانطويت عن المجتمع والأثر كان غير موجود، أكيد يعني بتمر مرور مثل ما مر غيرك في هذه المحطة. هنا يعتمد على العضو نفسه كيفية التفاعل مع المجتمع، كيفية أيضا طريقة المشاركة، أيضا طريقة المبادرة، تغيير المسار الحقيقي يعني اللي يواكب الرؤية 2040 أيضا نفس الشيء. هذا ضروري أيضا يجب أن يكون أيضا العضو على كفاءة. ولذلك نجد الفترة الثالثة تتدرج الصلاحيات وأيضا يتثقف العضو بما ما هو ملقى عليه من مسؤولية. ونسأل الله أن تكون الدورة الرابعة القادمة أيضا فيها من الكفاءات أيضا تصل بهذا الوطن إلى إلى إلى يعني إلى مراحل متقدمة بإذن الله.
0: طيب وين هنا دور الشباب والمرأة في هذا المجلس؟ هل فعلا يعني نستطيع أن نقول أن المجلس فعلا يمثلهم تمثيل حقيقي؟
1: طبعا أنا خلني أتكلم أبدي أول شيء المرأة. المرأة شيء مهم اليوم الحقيقة، هي على مستوى النواة الصغيرة الأسرة يعني يليها المجتمع يليها المؤسس الحكومي، فالمرأة تجدها في كل مكان شريكة. والفترة الثالثة أيضا حظت المرأة بأن تكون موجودة داخل المجلس، إن لم تكن موجودة من خلال المترشحين هي موجودة من خلال ذوي الرأي والكفاءة، فتجد في كل محافظة امرأة موجودة يعني معنا يعني، وأيضا تنقل ما يردها من ملاحظات عن المرأة. نحن الآن كأعضاء مجلس البلدي لا نلتفت للقطاع الرجالي أو نتخصص له، وإنما حقيقة كثير من الجمعيات النسائية الموجودة معنا على تواصل ولقاءات مستمرة. وكان لي حقيقة لقاء مع جمعية المرأة العمانية في ولاية بلبل قبل يومين، يعني وشركاء وأيضا جمعية إحسان نفس الشيء شريكة معنا في كثير من الجوانب، فإحنا متداخلين حقيقة وأيضا مساندين لهم في كل ما يحتاجونه. الشباب هو المورد الحقيقي لهذا الوطن.
0: الله.
1: يعني فما ممكن أيضا نهمله، ما ممكن أنا أتفرد أيضا بهذا العمر وقل لي أنا أقول صح واللي يقول لي أصغر مني خطأ، لا أبدا. أنا كثير تردني كثير من المبادرات الشبابية، والحاصل حقيقة كثير من الأمور والمبادرات الموجودة على مجتمعنا حقيقة شبابية، إن كانت في مجال اقتصادي أو مجال رياضي أو سياحي. فالحمد لله نرى في الشباب الرؤية الحقيقية، ونرى أنه الوطن بالفعل يختزل هذه المورد البشري. فإن شاء الله عمان بإذن الله تكون خفاقة وأيضا ناهضة بهؤلاء الشباب في إن شاء الله في القمة.
0: جميل. هل يمكن يعني من خلال تجربتكم في هذه العضوية لعدد من السنوات والآن الدورة القادمة أيضا، المجال متروك لكم في حال رغبتكم للترشح وإكمال أيضا الدور والمشوار والمسؤولية، هل يمكن أن تشاركنا بقضية معينة وصلت من مواطن عادي ومواطن بسيط إلى أن تحولت وأصبحت فعلا قرار أو أصبحت مشروع حقيقي بعد هذه يعني اللي هي رسالة المواطن؟ أو
1: نعم نعم، أنا الحقيقة إذا أتكلم على مستوى شخصي يعني كثير من الأمور اللي كانت مثلا عالقة عند من المواطنين، إن كانت في مجال طرق أو خدمة أو إنارة، والحمد لله يعني تم إيصالها إلى المسؤولين وتقريب وجهات النظر، لدرجة إن وصلنا يعني وصلت حقيقة إلى مشهد أقدم مشهد تلفزيوني أمام المجلس بمعاناة هذا المواطن. وهذه أيضا مبادرة يعني الواحد يبتكرها في نقل يعني احتياجات المواطن. لكن أقدر أقول قضية مهمة بالنسبة لي وإن شاء الله تتنفذ في الأيام القريبة، كنا على حقيقة مجلس من المجالس العمومية وكان موجود حقيقة كثير من المسؤولين من القطاع البلدي من قطاع النقل، أوجه لهم كل التحية. وكان موجود معنا مقاول معني برصف طرق، فالكمية المحددة لعمل الطرق يعني اقتصرت بأن تكون منطقة من المناطق غير مشمولة بهذه يعني سفلتت هذا الطريق. والحقيقة توجهت إلى القطاع الإخوان في البلدية وقسم المشاريع، ولكن هناك أيضا ممكنات مالية ما ممكن إن أيضا نفسي إحنا ندخل كثير من
0: صحيح.
1: الأمور في بعضها. فحقيقة احترت يعني كيف أحاول نقدم هذه الخدمة لمجموعة من المواطنين تقريبا عددهم أكثر من 10 أو 12 بيت بطريق 300 متر. فعرضت الموضوع على صاحب الشركة أمام الأخوة وقلت له الحقيقة أنا أريد لك مكسب الآخرة، إيش رأيك تعطينا 300 متر من جيبك الخاص ومن يعني من مسؤوليتك المجتمعية نفسها. نعم. وكان أيضا يتليها مواقف لي جامعة من جوامعنا. فالحقيقة نظر لي كذا بنظرة وقال ياسر أنت طلباتك كثيرة وما تخلص. فقلت له ما عليه، المجتمع يعني يستاهل، وأيضا الوطن هذا وطننا، وين ما وضعت هذه الحاجة اللي تخدم المواطن أكيد تبقى أثر معك ومع غيرك. فقال خلاص ما عندي مشكلة، خذ لي موافقة من الأسكان وخذ لي كذا موافقة من جهات معنية. وأنا حقيقة أخذت الموافقة وعملت المخطط وإن شاء الله بيتنفذ عن قريب بإذن الله.
0: بإذن الله أسأل الله
1: يعني يفضل الواحد يسعى أن يكون
0: له حسناتكم
1: نافذة مرحب. يعني العضو يقيد بأشياء أخرى وأيضا قد تكون صلاحياته يعني ليست بذك الصلاحيات المتاحة. وأنا أتمنى حقيقة الدور الرابع أن تفتح بعض الصلاحيات بأن لا يوصي أن يقرر في بعض الأمور، وإن شاء الله يعني نجد هذا الأمر إن شاء الله في قادم الأيام. صاحب الجلالة مولانا المعظم في آخر توجيه له إنه تقييم المجالس البلدية وتقييم اختصاصاتهم وأيضا تكاملهم مع المؤسسات شيء ضروري.
0: جميل.
1: فإن شاء الله يعني القادم بالنسبة للمجالس البلدية راح يكون أفضل
0: بإذن الله. الله يوفقكم يا رب.
1: أمين يا رب.
0: طيب يعني شوية أنا أعتقد قد يسأل المستمع هذا السؤال وقد يكون مخطئ في هذا السؤال، يعتقد أن هناك ربما عزوف بعض الشيء مقارنة ببقية اللجان أو المجالس؟ نسبة المشاركة هنا أقصد في انتخابات المجالس البلدية ليست بذاك العدد الكبير أو مرتفعة. هل هذا في اعتقادك هو عزوف أو أم هي رسالة من المجتمع إلى المعنيين أن ربما يعتقدوا أن المجلس ربما يعني لا قد يبدو لا توجد لديه الصلاحية الكافية لتمثيل المواطن؟
1: أستاذ حفيظ، إحنا نتكلم عن دورة ثالثة، يعني بالمقابل نتكلم عن دورة عاشرة في مجلس الشورى. فدورة ثالثة يعني محتاجة إلى أيضا وضع أساسيات وممكنات للمجالس البلدية. اليوم المواطن ما يراه، لم يره أيضا يمكن في الفترة الثانية، مع احترامي الشديد للأخوان اللي بذلوا كل ما استطاعوا من جهد لرقي بلدهم. وأيضا أحيي حقيقة الأعضاء الحاليين الموجودين اللي جالسين أيضا يخلقوا مبادرات وتوافق مع المؤسسات الحكومية. فهي مش مقياس إنه العزوف لعدم وجود الصلاحيات نفسها، لكن اليوم احنا نعتبره المجلس يعني يحتاج له أيضا فترات.
0: نعم.
1: فتجد
0: مقارنة بالمجلس الشورى وغيرها.
1: أكيد اليوم يعني حتى على مستوى الشهادات الموجودة في المجلس البلدي، يعني اليوم الحمد لله موجود لدينا الدكتور، موجود لدينا الأستاذ، ماجستير. فنحن لا نقلل بالطرف الآخر
0: من ذوي الخبرة، لكن تقصد أن كفاءات علمية هناك أيضا،
1: وأن في أيضا كفاءات علمية موجودة تنافس على هذا المكان نفسه. فالقادم دائما نرى للأفضل، ونرى إن شاء الله أنه التصويت يجد مساحة كبيرة لهذا العضو بإذن الله.
0: الله يسهل أمركم يا رب في المهمة القادمة. طيب، الداخلية يعني تمتلك ولايات عريقة وجبال خضراء، يعني نتحدث عن يعني حجم كبير من المواقع المميزة وتراث عالمي. لماذا لا نرى يعني هذا الثراء منعكس بالكامل على دخل الناس ربما يعني وفرص العمل هناك في محافظة الداخلية؟ وأنا أعرف أن ليست كل الأمور مرتبطة مباشرة بالمجلس، أيضا هي عملية متكاملة تتعلق بوزارة العمل، تتعلق بمكتب المحافظة، تتعلق بالبلدية، لكن ربما أحتاج فلسفتك في هذا الأمر.
1: أتوقع أستاذ حفيظ أنت تتفق معي، اليوم محافظة الداخلية هي نموذج من نماذج الشاب العماني الكادح الواقف على مشروعه. لما تيجي سوق نزوة بنفسك يعني تجد العمانيين في كل مؤسسة هو المسؤول عن مؤسسته
0: وقائم عليها،
1: وهو قائم عليها رائد عمل يعني. وانبثقت حقيقة براندات موجودة كانت في ذلك السوق إلى ولايات أخرى ومحافظات أخرى. معنى ذلك أنه الكلام ما يتداول أنا أشوف أنه مخطئ، يعني بالعكس
0: فرص العمل،
1: أنا فرص العمل موجودة. يعني اليوم الجبل الأخضر، هل كان الجبل الأخضر بصيغته القديمة؟
0: ولا العام القادم العاصمة السياحة الخليجية 2027
1: من أين أتت؟ يعني ألم تأتي أولا من المواطن، من الرائد العماني، أيضا نفس الشيء من تكاتف المؤسسات الحكومية معانا، من أيضا رفض الخدمات المحتاجة لهذا الجبل الأخضر أو ولاية الجبل الأخضر. أنا أتوقع أنه الداخلية تحظى بالنسبة الكبيرة
0: من فرص العمل،
1: من فرص العمل.
0: جميل.
1: ومن رواد الأعمال أيضا نفس الشيء، عشان نكون أيضا منطقيين. وهناك أيضا نقطة المحافظة تؤكد عليها، يعني هي الأولى على المحافظات من خلال القيمة المحلية يعني، والتعاقد مع المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يعني تقريبا يمكن 53% من التعاقدات كلها من المشاريع المتوسطة
0: والصغيرة.
1: يعني وكثير من المشاريع أقامتها المحافظة اعتماد كلي على هؤلاء الشباب.
0: جميل.
1: يعني عندنا أيضا حديقة نزوة، يعني اليوم كل الموجود داخل الحديقة من رواد الأعمال.
0: جميل.
1: موجود عندنا أيضا بوليفارد نزوة القادم، تم توقيع عقود كثيرة من رواد الأعمال الموجودين العمانيين من خلال المحافظة. فأنا أتوقع أنه في ملابسة في الأمر والفرص طيب. موجودة الحمد لله.
0: إيش أولويات المجلس في هذه الدورة في اعتقادك، وكيف هنا ترتب يعني بين الولايات خلينا نقول بعدالة؟
1: هي ما نقدر نقيسها بالتقسيم، يعني اسمح لي أن أقول هي ليست ورث، يعني هنا في ممكنات وفي أولويات وفي احتياجات، منظومة متكاملة من المجلس، أول شيء من المواطن، ومن ثم المجلس، ومن ثم المحافظة، ومن ثم هناك في تنمية، في يعني ممكنات مالية، إدارة مشاريع. اليوم احنا مثلا وضعنا بوليفارد نزوة، ليش وضعناه في نزوة بالضبط، ما وضعنا في ولاية أخرى؟ كم من الناس السواح، كم هناك في يعني حسابيا كم زائر موجود في نزوة، كم يعني اعتمادات يعني منهجية ومنهجة وليست فقط اختيارية، اليوم والله في كذا ولا اليوم في كذا إلا. وأنا أشوف أنه محافظة الداخلية الحمد لله خلقت لنا، يعني قد يكون ما الناس ما ترضي بهذا القول، لكن التوازن موجود. يعني السنة هذه إن شاء الله لنا مشروع أيضا في ولاية بدبد خاصة، يعني مشروع كبير كواجهة ومدخل مركز الولاية معنا، يعد تقريبا بقرابة 2,000,000 ريال عماني. فالحقيقة الحراك موجود في كل مكان.
0: جميل.
1: وأنا أحيي حقيقة المواطنين وأبناء المحافظة من خلال هذا الحراك والمبادرات الاقتصادية والسياحية اللي ترفد جالسة المحافظة بشكل خاص إلى يعني قيمة محلية. جميل. طيب. جميلة.
0: أستاذ ياسر، ربما قد تكون صلاحياتكم في جوانب معينة، ولكن هذا لا يمنع لقائكم المباشر مع صناع القرار، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أعضاء مجلس الشورى ومكاتب المحافظين وغيرها من الأمور، ولكن أكيد في حديثكم يعني يتعلق الأمر بالزراعة والأفلاك كجزء من هوية المحافظة. هل هناك مثلا أفكار يعني ربما كانت قريبة منكم، أو مقترحات يعني رؤية لتحويلها إلى اقتصاد حقيقي، ليس فقط الأمر يتعلق بإرث نحافظ عليه، وإنما أيضا تكون محرك مثل ما تفضلت ومسرع للاقتصاد المحلي، حنا نتحدث عن مستوى المحافظة بالتحديد.
1: بالنسبة للمحافظة حنا طبقت هذه المبادرات ولله الحمد، واليوم معنا مشروع يعني ممشي سرور في ولاية سمايل.
0: نعم.
1: يعني إذا حظيت ب يعني نقول زيارة هذا المكان، ستجد حقيقة الفلق بطول الممشى 5 كيلو.
0: صحيح.
1: وأيضا تم دعمه أيضا من المحافظة، يعني اليوم مبادرات الشبابية تم استقطاع جزء من تنمية المحافظة لهذه المشاريع ودعمها. فالحقيقة احنا الأفلاق أصبحت ليست إرث لنا،
0: صدق،
1: وإنما هي أيضا رافد وقالب اقتصادي سياحي موجود.
0: كذلك الزراعة نفس الشيء.
1: والزراعة اليوم احنا في سرور تقريبا 26 مشروع موجود في المناطق الزراعية.
0: ما شاء الله.
1: فالأمر حقيقي يعني يعني يعني واقعي وليس فعلا حديث يتداول.
0: طيب، يعني ممكن نتحدث بشفافية أكثر. إيش الملفات اللي تأرق بالك وشاغلة تفكيرك وتعتقد أنها ما زالت عالقة بعض الشيء؟ على الصعيد الشخصي أنا أحتاج منك هذا الحديث، يعني كنائب للرئيس وممثل ولاية بدبد، نتحدث مثلا طرق، إذا جينا نتحدث عن التخطيط العمراني، الخدمات في القرى البعيدة، هل في موضوع أو ملف تعتقد أنه ما زال عالق في بالك وشغل؟
1: أنا في تحديات سعد حفيظ، يعني أنت اليوم تتكلم المواطن الحقيقة محتاج لكثير من الخدمات، أولها الطرق،
0: وعنده المواطن طموحات عالية
1: وطموحات كبيرة، ويعني دائما لحوح في طلبه وتنفيذ طلبه أيضا نفس الشيء، وأنا أيضا أقول هو محق أيضا نفس الشيء، لأنه مسألة البنية التحتية المفروض تكون حاضرة يعني في أمره. فالطريق حقيقة مهم ويعني وثقل كبير دائما علينا، لذلك حقيقة نجد أحيانا مع نتعامل مع المقاولين بشكل مباشر، يعني نطالبهم بالخدمة المجتمعية من الشركات لرصف هذا الطرق أيضا،
0: والتخطيط العمراني أيضا في
1: وأيضا التخطيط العمراني أيضا عندك مشكلة المخططات السكنية نفس الشيء. احنا اليوم اذا تكلمت انا عن بدبد حقيقه اواجه حقيقه كثير من الصعوبات، انه نرفض المواطنين بمخططات سكنيه سليمه ممكن يسكنها، يعني كلها مناطق جبليه واوديه ومتداخله دقيق بعيده عن مركز المدينه، فهذا كله هم.
0: والخدمات البعيده اللي والخدمات في القرى البعيده،
1: وايضا الخدمات البعيده، ومن لديه مشكلة صحية، من لديه مشكلة في العمل، من لديه مشكلة في الأسرة يعني يحتاج إلى تقريب أو كذا، هذه كلها مشاكل الحقيقة كثيرة تأخذ منك هم كبير، ويعني وترجع وانت أيضا عاجز أنك أنت تنفذها، وتبقى يعني حقيقة محتار، وأحيانا تتواصل على الصعيد الشخصي مع المسؤول الفلاني، أرجوك حاول نقدر نخدم هذا المواطن، نخدم هذا المواطن وهكذا، لأن اليوم احنا ما نقدر نتكلم عن العامية كلها. صحيح. أيضا في هناك مشاكل خاصة، في ظواهر سلبية أستاذ حفيظ، يعني إذا ما تعاطينا مع الظواهر السلبية أيضا نفس الشيء، هذه هم كبير أيضا تظهر علينا كذا، وأيضا إذا ما تعاطينا معها مع المؤسسات الحكومية، مع التكامل المؤسس الشراكة بيننا احنا وياهم، أيضا تأخذ منا جزء كبير من الهم.
0: طيب احنا نطلع فاصل قصير للفترة الدينية لأذان العصر، وبعدها نستكمل هذا اللقاء في البعد الخامس. تفضلوا بالبقاء معنا مستمعين الأكارم.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

0: البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: ونجدد التحية مرة أخرى لكل اللي انضموا معنا لمتابعة البعد الخامس عبر تردد الشبيبة. نذكركم دائما وأبدا في مسقط وشمال وجنوب الباطنة 97.5 وفي ظفار 98.5، وعلى منصة إكس أيضا احنا حاضرين ومنصة اليوتيوب. ونعود مرة أخرى ونرحب بضيف الفاضل ياسر بن فاضل المحاربي، عضو المجلس البلدي ونائب رئيس المجلس البلدي بمحافظة الداخلية وممثل ولاية بدبد. حياك الله من جديد أستاذ ياسر، يا هلا وسهلا فيك مرة أخرى.
2: مرحبا فيك أستاذ حفيظ.
1: الله يعطيك الصحة والعافية. ذكرت على نقاط معينة ربما هي ملفات قد تؤرقك على الصعيد الشخصي، ولكن أيضا ربما هناك بعض الظواهر السلبية اللي يعني لاحظتموها أو تم نقلها لكم كأعضاء المجلس أو نائب رئيس المجلس البلدي بمحافظة الداخلية. نتحدث عن الحقيقة أو نماذج من
2: الحقيقة هذه. ممكن نتكلم عن بعض الظاهرة اللي كان عرضت علينا، هي مسألة التدخين وأيضا محلات التبغ، بيع محلات التبغ القريبة من المدارس، القريبة من المجتمع نفسه. وكان حقيقة أيضا من خلال المجلس عرض هذا الأمر والتوصية في أن يكون مثل هذا المشاريع بعيدة عن المجتمع نفسه، يعني علشان ما يقع المجتمع أو أنه المواطن أو الطالب أو النشاب أو الشابة هذه يفتح لها مجال في ممارسة هذا الأمر بسهولة أيضا نفسي. وهذا من ضمن ما تم عرضه أيضا في المجلس. أيضا كثير من الظواهر الأخرى اللي هي أيضا تعرقنا من خلال المخالفات الغير قانونية، مثل رمي المخلفات في كل مكان. هذا نفس الشيء تؤرق نفس الشيء الطبيعة أيضا الموجودة معنا. فكثير حقيقة من الأشياء اللي تأتينا من خلال المجلس، وأيضا نقوم بعمل مبادرة فيها من خلال المؤسسات الحكومية الأخرى كالبلديات أو شركة بيئة، أو إن التعامل معها بقطاع شخصي من خلال المواطنين.
1: جميل. قبل ما أنتقل إلى المحور التالي، وأحب أني كذا يعني أخذ كلمة منك. لو منحت لك صلاحية لمدة سنة كاملة وهذه الصلاحية واحدة، إيش المشروع اللي ممكن راح تنفذه بشكل فوري في محافظة الداخلية ما راح تتردد فيه، ومباشرة يمكن تقوم خلال عام بالاشتغال على هذا المشروع؟
2: وسؤال صعب، لأن أنت ما عندك عصا يعني سحرية أنك تنفذ مشروع في خلال سنة. يعني وأنت تعلم أستاذي يعني المشاريع الممنهجة هذه تحتاج إلى
1: سنوات.
2: كثير سنوات والتخطيط وغيره. لكن إن أكون شوية نوعا ما يعني مش هو مشروع يعني ملموس، وإنما أقدر ممكن أنفذ مشروع في خلال سنة، هو رفض ممكن أقول كذا يعني في خاطري.
1: نعم.
2: إني يعني أصقل المواهب العمانية من خلال الدورات والكادر البشري، ويكون عنده وعي وثقافة في تنمية بلده، وأيضا يعني حب المبادرات اللي هي تصنع من المستحيل حقيقة واقعية. يعني ممكن نقول إنه هذه محتاجين احنا حقيقة شباب، كادر شبابي موجود لدينا، لكن اليوم احنا ايضا نتحدث عن ما يستطيع ان ينفذه هذا الشباب من خلال صقل مواهبه في كل المجالات اللي موجودة معانا في المحافظة، بس ليس في قطاع مثلا سياحي او قطاع مثلا اقتصادي، الا ممكن نكون ايضا شيء واعيين ومثقفين في نقل صورة جميلة للمؤسسات الحكومية، نكون إيجابيين أكثر أيضا في صناعة يعني اتفاق أو صناعة نموذج يحتذى به لدى دول أخرى مثل ما نرى حقيقة يعني في الدول المتقدمة من الصناعات الموجودة معنا اليوم. الشباب يعني موجود معنا حتى ثقافة يعني مسألة الاقتصاد مبسطة حقيقة يعني مبسطة جدا. نجد واحد واثنين ثلاثة منهم اللي هو يرفض هذا الموضوع، لكن احنا محتاجين الشباب العام القوي اللي يدخل قطاع الصناعة. احنا نبحث عن شيء اسمه قطاع صناعة، قطاع ايضا يعني ايش نقول مثلا، ما بس يعني في شيء بسيط مثل يعني انا ما اتقلل من المشاريع البسيطة، لكن حقيقة محتاج اني انا ان الشباب يكون عندهم طموح اكثر واكبر. جميل. هذا اللي يهمني جميل. يعني حقيقة في البلد.
1: انا بنتقل الى جانب ربما هي ليست من صلاحيتكم بشكل مباشر، لكن في مقال ربما كانت لك مشاركة في هذا الاستطلاع او الموضوع بعنوان خنق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بعنوان أيضا آخر تحت العنوان الرئيسي إهدار لفرص نمو اقتصادي واعد، وأيضا طرحت رأيك ووجهة نظرك حول هذا الموضوع. ويعني ربما يقول الواحد هل كلمة خنق تعتقد أنها كانت مبالغة في هذا المقال أو في هذا الرأي، أم أنها فعلا توصيف دقيق لما يعيشه بعض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
2: أستاذ حفيظ خلينا نكون واقعيين أكثر،
1: وهذا اللي أتمناه وأهمه
2: يعني طبعاً. أنا
1: وما أعرف عنك،
2: أنا كان عندي سبق أن كان عندي اجتماع بمحافظة الداخلية مدير العمل وأيضا برئيس قسم التفتيش بمسقط وكثير من أيضا المدراء ورؤساء الأقسام الموجودين معنا، وصار حقيقة جدل في هذا الأمر، بمعنى ليس هو أن نقول خنق، لكن الحقيقة التشديد أيضا وفرض القوانين المغلظة نفس الشيء يعني ما تعطي أريحية للتاجر العماني. نحن لسنا ضد يعني القانون أو تسيير القانون في عمليات التفتيش أو عمليات رصد المخالفات أو غيره، لكن أيضا أكون من المنطق يعني هل يحتاج مني علشان أعاقب رائد عمل أفرض عليه غرامة من 250 إلى 2000 ريال عشان أقول له صحح وضعك، أنت عندك غرامة 250 أقلها يعني هذا أقلها وأكثرها 2000 ريال، فيعني الحقيقة صعبة، وكأنك قلت لرائد العمل خلاص قفل إيش اسمه محلك. يعني رائد العمل إيش اللي عنده؟ عنده مثلا مقهى في عاملين ثلاثة، لو خالف القانون وأجبرته على دفع الغرامة هذه معنى أنه يتكبل خسارة.
1: صحيح.
2: ناهيك عن يعني القيمة المضافة، الضرائب الموجودة أيضا نفس الشيء، التحدي الكبير أيضا لأصحاب البنايات مع احترام الشديد لهم والمبالغة في قيمة الإيجار، هذه كلها تحديات يواجهها هذا رائد العمل.
1: لقاءكم برواد الأعمال على مستوى المحافظة أكيد هو لقاء أحيانا يكون خارج العمل وتستمعوا لكثير من القضايا الموضوعات المقترحات، أكثر ربما ما تسمعوه من رواد الأعمال هل يتعلق بالرسوم، يتعلق مثلا بالتراخيص أم الإيجارات أم التمويل أم تأخر المستحقات؟
2: نقول يمكن ثلاث نقاط منها، يعني الإيجار سبب من أسبابها، أيضا
1: تمويل قد يكون
2: القيمة الشرائية أيضا، يعني الآن أصبح ما في يعني يعني سوق شرائي يعني متناقص جدا، يعني هذا أيضا يؤثر على المؤسسة نفسها، يعني بعض المؤسسات تعتمد على مثلا الأعياد المناسبات غيرها من الأمور، فأيضا هذا تحدي من ضمن التحدي الموجود. اليوم وزارة العمل طلبت من رائد العمل أن يوظف عماني، هل هو قادر لتوظيف العماني؟ يعني خلينا نقول من رائد عمل يعني له تقريبا 9 عمال وافدين، لكن نفترض أنه مشروعه في مجال ما يتحمل أنه يشرك شخص عماني معه ويقيده بأنه يعطي مبلغ يعني شهري من غير دفع التأمينات. اليوم في أيضا نفس الشيء حماية اجتماعية للعمال نفسها، فكثير حقيقة من الأمور يحتاج إلى حلحلتها. لا نتكلم بنظام القانون، لكن خلينا نكون واقعيين، وأنا ذكرت هذا الأمر حقيقة للأخوة في وزارة العمل، أتمنى
1: حول أيضا رسوم مثلا
2: الرسوم، يعني أنا ذكرت مثال وقلت إنه البلدية أيضا عندها يعني مثلا تفتيشات بين فترة والأخرى لهذه المؤسسات، لكن ليست مشروطة بدفع مبلغ مالي، وإنما بالتحذير. أنت اليوم عندك خطأ هكذا، المرة الأولى لك، المرة الثانية لك، المرة الثالثة غرامة 50-20 ريال يتقبلها رائد العمل، لكن إني أنا أفرض عليه 250.
1: وكيف حل التراخيص؟
2: والتداخلات الموجودة حقيقة اللي ذكرناها كثيرة، يعني من خلال الفرق التفتيشية اللي جالسة تقوم فيه، يعني الحقيقة يعني صعبة أنا أحسه. يعني وضربت أمثلة كثيرة إذا كان يتاح لي أن نضرب مثل، يعني ممكن نضرب مثل، يعني يعني يكون عندك مؤسسة، المؤسسة هذه فيها ولنفترض يكون مثلا أنا أتحدث عن هايبر ماركت. الهايبر هذا يوجد فيه إلكترونيات، يوجد فيه خضروات، يوجد فيه مواد غذائية، وأيضا ملابس وغيرها من الأمور. طيب هذا الموظف أو هذا العامل أو الوافد ما تكون له فسحة، ما يمرض يعني أو يصلي مثلا، يعني هذا العامل موجود في مؤسسة اليوم الأستاذ حفيظ وليس منتهية البطاقة، إقامته يعني قانونية وفي نفس المحل. أتى هذا العامل مثلا نفترض من إلكترونيات وساعد زميله في الخضروات أو في الملابس، طب عليه المفتش مسكه. أنا خبرتهم قلت لهم تم رصد مخالفات مثل هذه المخالفات، يعني هل يعقل أنه يخالف هذا الأمر؟ يعني يفرض عليه أنه يدفع 500 أو 250 أو يقدم تظلم، مع أنه ما محتاج، يعني مؤسسته
1: نعم
2: وكل العمالة الموجودة في داخل مؤسسته. ففي أشياء كثيرة حقيقة احنا ذكرناها، واتمنى انه
1: تحتاج الى مراجعة،
2: تجد يعني انها تحتاج الى مراجعة وايضا تحتاج الى شوية يعني تبسيط الامر ليس تعقيده.
1: يعني لو جينا نشوف او نذكر بعض البيانات وليس انطباع بعيد عن انطباعات، كم تقريبا مشروع صغير يغلق قبل ان يكمل عامه الثاني؟ اعتقد هذا ملاحظ بالنسبة لكم.
2: الحقيقة نقول احنا في جلساتنا الخاصة كثير من الناس قال خلاص انا ما راح أكمل، لأنه مثلا نفترض أنه أنا صاحب مؤسسة لست من رواد الأعمال، أنا على وظيفتي وهذه اختلقت هذه الوظيفة تساعدني
1: مصدر
2: دخل آخر، فأنا اليوم مش يعني أندرج تحت المؤسسات المستوى الصغيرة. يعني لو نفترض لو كان لي عاملين أو ثلاثة أو خمسة مثلا أو ستة، يعني وأنا اسمه لازم أوظف عماني، ما أقدر. إذا ما أوظف عماني لازم أدفع لكل بإقامة 500 ريال، هذا كلها تقريبا يعني تحتاج إلى مراجعة نفسها. وإحنا طرحنا هذا الأمر، نتمنى حقيقة إنه الجهات المعنية وأيضا المسؤولين ما يروا بس منطقة محددة. يعني اليوم إحنا أستاذ حفيظ مع احترام الشديد أرى المخالف وأطبق القانون على المخالف. يعني مثلا اليوم إذا ياسر مخالف أضرب المثل،
1: نعم،
2: وقل هذا الرجل كان مخالف ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، هل معنى إني أنا أطبق قانون على مخالف ولا مخالفين، أو إني أتلقى اتصال من مجموعة فلان يعمل كذا وفلان يعمل كذا؟ يا أخي إحنا اليوم في وطن ولله الحمد، وأيضا لا نستخف بأعمال أخوان المستثمرين في هذا الوطن، بعضهم من بنى يعني وشارك في بناء هذا الوطن، يجب أن تكون لنا أيضا نفس الشيء كلمة حق في هذا الأمر. نحن لسنا ضد فرض القوانين، ولا أيضا نقول إنه العماني فقط نخلق له وظيفة. أستاذ حفيظ خلينا نكون واقعيين، هل الوظيفة يعني اليوم أنا أكون واقعي معك، يعني هل أرضى لولدي مثلا أن أقول أروح أشتغل حلاق بثمانية ريال ولا مئة ريال ولا مئتين ريال وافتح لك محل حلاق
1: أو خياطة
2: وكذا؟ يا أخي يعني الأمر شوية يحتاج إلى بعض يعني بعض الترتيبات الأخرى. طيب. أتمنى حقيقة من خلال الصوت هذا أنه يصل للمسؤولين أن يشوفوا السوق اليوم فيه يعني ما أقدر أقول كساد وكذا، لكن أقدر أقول أنه والله كثير من التجار ورواد الأعمال عندهم التزامات مالية كثيرة لا يعلمها إلا الله. يعني احنا لما نجلس في جلساتنا يقول لك والله علي غرامات كذا وعلي مخالفات كذا، فهي الأمور كما متشابكة مع بعضها. طيب
1: يعني البلدية جهة ترخيص قد تكون لترخيص ورقابة، والمجلس هنا جهة يمثل المجتمع. هل هناك خيط يجمع يعني المجلس بالبلدية عندما تتحول الاشتراطات البلدية إلى عائق أمام بعض المشاريع؟ هل هناك ربما يصبح في تواصل أو شيء يربطكم مع بعض؟
2: نعم نعم، ممكن يسند المجلس إلى يعني بعض التوصيات إلى البلديات في بعض الأمور، يعني في بعض التعاقدات، في بعض التسهيلات، في بعض تذليل الصعاب. هذا شيء وارد دائما يعني، وإحنا حقيقة في المجلس من يوجد لدينا يعني من ضمن الأخوة طبعا مدير عام بلدية الداخلية موجود معنا، وأيضا سعاد شيخ المحافظ هو يعني رئيس المجلس وأيضا محافظ الداخلية والمسؤول عن القطاع البلدي ككل يعني، فهو أيضا يستشعر هذا الأمر متى ما وجد أنه يحتاج إلى تدخل من خلال البلدية أكيد أنه راح يوجه في هذا الأمر.
1: جميل. طيب هل في اعتقادك نحتاج إلى مرونة أكثر تراعي حجم المشروع؟ ما يحتاج يعني ما أعتقد أنه يقبل أن يطبق معيار واحد على شركة كبيرة يطبق على مشروع لشاب في محل صغير وبسيط جدا. ماذا تقول حول؟
2: تم ذكره في اللقاء وقال الأخوة احنا بدأنا الآن بالمؤسسات هذه وإن شاء الله نتابع إلى الشركات الكبرى في التفتيشات. دائما احنا نقول بعدنا ما زلنا نقول احنا لسنا ضد القانون وإنما مع القانون، ولكن يجب أن نتعامل بروح القانون في كل مسألة من مسائلنا، لأنه القانون واحد زائد واحد يساوي اثنين. لكن روح القانون فيها نوع من الأخذ والعطاء. تطبيق القانون على الجميع يعني ما ممكن أقول أنا أطبق القانون على الجميع، لأن في حالات استثنائية أيضا نفس الشيء تردنا، يجب أن يتعامل معها بكل بخصوصية في هذا الأمر. ونتمنى حقيقة أنه الوطن وعمان بشكل عام أن تجد البيئة الاستقرارية للمستثمر وللرائد العماني والتسهيلات المتاحة له.
1: جميل. طيب هل لكم مثلا قد يكون تدخل في بعض الجوانب التجارة المستثمرة، المنافسة غير العادلة اللي قد تؤثر على المشروع للشباب العمانيين خاصة المشاريع الصغيرة؟ إيش دور المجلس في هذا الملف أستاذ ياسر؟
2: هو ملف قديم التجارة المستترة أستاذ حفيظ يعني، والحمد لله يعني
1: والمنافسة غير العادلة
2: يعني، والدولة حقيقة يعني خطت خطوات إيجابية في هذا الأمر وقلصت حقيقة كثير من التجارة الإشكالية الموجودة معنا. المجلس طبعا ما تريده عن التجارة المستترة يعرض، لكن ما بمعنى أنه هو صاحب قرار وإنما هو صاحب توصية فقط في هذا المجال، يرفعها إلى المعنيين بشكل وآخر عن طريق أمانة سر المجلس.
1: جميل. طيب ما هو المطلوب من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة المتوسطة من اعتقادكم من رأيكم من البنوك ومن الجهات الحكومية في ما يتعلق بالمشتريات؟
2: هي الهيئة حقيقة

0: مثلا عندك مشروع نجاحي في بنك مسقط يعطي لمدة سنتين، وهذا أيضا يضغط على التاجر نفسه، لأن الاستقطاع بشكل يومي يعني لازم ملزم أنه يؤديه. فأنا أتمنى حقيقة من البنوك أنها تفتح أذرعتها لهؤلاء الشباب، وأنهم يتبنوا حقيقة كثير من الأمور المسهلة اللي تجعل هذا المواطن عنده أريحية نوعا ما في القرض وفي تسهيل أعماله.
1: طيب أختصر في دقائق الأخيرة من عمر هذا اللقاء، لو جلس أمامك الآن شاب، هذا شاب عنده طموح وأحلام وحاب أنه يفتح مشروع، ولنقول في أي ولاية من محافظات الداخلية، إيش هي النصيحة الصادقة اللي راح توجهها لهذا الشاب لرائد الأعمال المبتدئ، وإيش هو الأمر أو تحذره من بعض الأمور عندما يبدأ في مجال؟
0: أنا أفضل يعني كنصيحة صادقة، أول دراسة الجدوى بالنسبة لمشروعه مهمة جدا، وينظر للولاية نفسها اللي بيضع فيها هذا المشروع، لأن اليوم أصبح المشاريع متكررة معنا. يعني إذا جينا على المقاهي اليوم مقهى، بكرة 100 مقهى،
1: صحيح.
0: إلى جينا لمثلا نزل سياحية اليوم جالسة تكثر حقيقة، وهذا حراك حقيقة جميل جدا، لكن كل هذا الحراك
1: نسخ منها
0: وتؤثر على البقية.
1: صدقت.
0: الأخرى يعني، فأنا أنصحه أنه يتنوع الاقتصاد معنا ويدخل جانب آخر. اليوم العالم مفتوح والاقتصاد صدقت. مفتوح، وعمان أنا أشوفها مثلا كل مشروع يأتي من الخارج ويطور ويدخل في
1: هوية
0: عمانية حقيقة يعني، وأنت أستاذ حبيض يعني أدرى بهذا الأمر، تجد له خصوصية، تجد له أيضا زوار ومحبيه.
1: صدقت. يصبح ترند، أنا أصبح أيضا يعني حديث
0: أنا أفضل أنه لا يكرر يعني المشاريع أكثر.
1: طيب.
0: شيء
1: سؤال قد يوجهه أيضا المستمع مرة أخرى، هل المجالس اليوم جزء من الحل في هذه الملفات اللي ذكرناها، أم أن أحيانا تتفرج على الموضوعات والقضايا ولكن لا بيد المجلس حيلة في كثير من الناس؟
0: أستاذ حفيظ، أنا أرجع مرة ثانية وأقول لك المجلس ما أقدر أقول إنه هو يعني يقرر ويحلل يعني كل شيء بقطعي أبدا، وإنما هو يرفع توصية، يستقطب المشكلة، يدرسها، يبادر في وضع حلول لها. هناك أيضا جهات أخرى تشاركنا في هذا الأمر، وأنا أيضا مثل ما ذكرت لك أن المجلس محتاج إلى مقومات مستقبلية تجعل له صلاحيات أعظم من أنه يتابع أو يوصي، أو نقدر نقول مثلا غير التوصية وغير المتابعة. نحتاج إلى وضع قرار أنه يكون له يد، أنه يصنع الفارق في الأمر. صح، احنا مؤمنين بالجهات الاخرى، مؤمنين بالمؤسسات الاخرى، مؤمنين بدائره المشاريع الاخرى، لكن ايضا هذا العضو يلامس هذا المجتمع. لما تضع مشروعه خلال اولويات خلال مجال اخر، هنا يتاخر، قد تكون لا تكفي 4 سنوات عشان ينفذ هذا الامر.
1: أحسنت.
0: يعني اليوم انا اتحدث عن ياسر، أنا طرحت بعض الأمور ورفعت بعض الأمور ما أراها هذه الفترة، قد أراها يمكن
1: في الدورة القادمة
0: أو اللي بعدها. لذلك أحيانا
1: يتطلب
0: العضو أيضا نفسي أنه ثمرة سعيه واجتهاده وتقديمه ومبادرته أن يراها على الواقع.
1: أحسنت.
0: هذا هو ما يعني اليوم يعني ليش ترشح ياسر، ليش وضع نفسه في هذا المنصب والتكليف هذا، علشان يخدم البلد، عشان يرى بمشاريعه النور لهذا البلد. يقول أنا ساهمت وقدمت يعني جزء بسيط ورد لجميل هذا الوطن من خلال مبادرتي وسعي.
1: جميل.
0: يعني فهكذا يعني إن شاء الله.
1: طيب.
0: تكون الدورة القادمة.
1: احنا في الختام أحتاج منك كلمة واحدة على الإجابة لهذه الأسئلة اللي راح أطرحك إياها، أسئلة سريعة جدا. نعم. نختم هذا اللقاء. المجلس البلدي في كلمة واحدة ماذا تقول؟
0: صوت المواطن.
1: صوت المواطن. أجمل ولاية في الداخلية، في لك الحرية في اختيار من أجمل ولايات الداخلية.
0: تخليني بزعل عني بالبيت.
1: خلينا نقول من حيث النشاط الاقتصادي، من حيث النشاط الاقتصادي.
0: خلينا نروح على العاصمة السياحية الخليجية جبل الأخضر.
1: الله الله. تحية لي.

0: جميل أشواق العمري، وهي كذلك من جبل أخضر هي في جانب الإخراج المرئي. قرار تمنيت لو يتخذ ولكن إلى هذه اللحظة لم يتخذ هذا القرار، تمنيت بعض أو قرار يتم اتخاذه لكن للأسف إلى هذه اللحظة لم
1: يخص المجلس العضو، يخص من بالضبط القرار؟
0: يخص المحافظة خلينا نقول، أو يخص مهامكم أنتم في المجلس ما يتعلق بمشاريع أو أعمال مجتمعي المجتمع.
1: قرار يا أخي كثير،
0: منيت من أنه كثير يعني من
1: القرارات اللي أنا
0: تشتغل الفترة الماضية على بعض القرارات أو بعض الأمور تنتظر منها قرار ولكن تأخر هذا القرار.
1: هي كثير من مع وزارات أخرى.
0: جميل. طيب
1: يعني ننتظرها.
0: أكبر تحدي يواجه العضو البلدي بكل صراحة، تحدي يواجهكم كأعضاء؟
1: هي اللي تواجهنا الحقيقة المجتمع بشكل عام. خلينا نكون يعني واقعي وصريح معك، أنت تبذل كل ما تستطيع من جهد وقد تعمل في أشياء ما يعرفها ما يعلمها المجتمع، لكن الحقيقة أيضا لما تلقى لك كلمة من المجتمع تتأثر فيها صراحة بأمانة. يعني مع كل هذه الصراعات واللقاءات مع المسؤولين يعني الحقيقة يعني مسؤولين كبار على أصحاب معالي وأصحاب سعادة حقيقة يعلو صوتنا حقيقة لحب هذا الوطن والبلد
0: وغيرتكم أيضا على بلدكم،
1: يعني وغيرتنا على بلدنا يعني، ونطلع من هناك حقيقة قد يكون يمكن غير مرتضين من القرارات اللي يعني نعطيها أو يعني من المطالبات. وأيضا يقول المجتمع ماذا فعل،
0: ماذا فعل
1: مجلس البلد؟ هذه هي ما
0: يتفعل. طيب رسالة لصاحب مشروع صغير يفكر هذا الشخص بإغلاق المحل.
1: أقدر أقول له دائما الرزق بيد رب العالمين، ضع ثقتك بالله قبل أن تغلق المحل. إذا شفت أن المحل يكبل لك خسائر أغلق قبل أن يعني تصل مرحلة ما تستطيع. لكن إذا كانت الفرصة متاحة أنك تعيد جدولة وتغير شيء من هذا النشاط المشروع، فأنا أقول لك استمر، ويعني استمر على هذا المشروع وحاول أنك تجدد في قدر المستطاع.
0: جميل. سؤال أخير، الداخلية بعد 10 سنوات كيف تراها؟
1: نريد نشوفها باريس بإذن
0: الله. الله يفقك يا رب. أنا جدا جدا سعيد بهذا الحوار والحديث.
1: بارك الله فيك أستاذ حفيظ، وأنا أيضا أسعد. الله يحفظك.
0: الله يبارك فيك يا رب. إذن في ختام هذا اللقاء وهذه الحلقة يتضح من ضيفنا نائب المجلس البلدي بمحافظة الداخلية وممثل ولاية بدبد، يعني أوضح أن المسؤولية دائما في هذا المجلس أحيانا قد يتم قياسها بما يصل من صوت من الناس أو صوت الناس إلى أن يصبح فعلا قرار، وبقدر ما يعود من القرار إلى حياتهم. إن المؤسسات أيضا ذكر وأكد الصغيرة والمتوسطة لا يرتبط هذا الموضوع بملف اقتصادي، بل هو أحلام شباب وأسر وقرى كاملة، وحين يعني نخطفها يعني بالإجراءات أو نحصرها بإجراءات معقدة فإننا لا نغلق هذا المحل، ولكن بل نغلق باب من أبواب المستقبل. نشكر ضيفي في الاستوديو الفاضل ياسر بن فاضل المحاربي على هذه الصراحة وهذا الوقت اللي أتى في هذا الاستوديو وتحدث لدينا، ونأمل أن يكون فعلا بداية لنقاش أوسع في المجتمع. شكرا إلى نائب المجلس البلدي بمحافظة الداخلية وممثل ولاية بدبد على هذا الحضور، ونشكركم أيضا مشاهدينا الأحبة لطيب المتابعة ومشاركتكم أيضا هذه التجارب وأراءكم، وتقبلوا تحياتي أنا حفيظ جعبو في التقديم، في الإخراج المرئي وفي الإعداد الزميل أشواق العمري، ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.

0: شبيبة اف ام
1: 97.5 مصر و98.5 صلالة.
0: شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

جو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. جو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

سلام يا أحمر، سلام، مساء الفرح ومساء الفرحة العمانية اللي اليوم غير محتفلين من أمس لليوم، ما زلنا نستمر بالاحتفال. مساءكم تأهل، مساءكم فوز، ومساءكم فرحة تستاهلها أكيد عمان، ونحن نستاهلها كلنا شعب عمان. فألف مبروك لمنتخبنا الوطني تأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج 27. نحن اليوم وأمس أيضا ما نتكلم عن تأهل فقط، نتكلم عن توقعات كذا، يعني ما كانت بالحسبان، كانت ليلة عصيبة في البداية، بعدها مثل ما الكل اتفق بهذه المقولة الله رتبها. فخلونا في مساء الأربعاء نتكلم عن فرحة جمعتنا جميعا، وعن لحظة كذا يعني الكل شاهد عليها، قلنا نحن ما بنرقد غير لما نطمن هل القرعة لحليفنا أو لا، والحمد لله منتخبنا وصل لنصف النهائي.

أكيد الرحلة مستمرة لمنتخبنا العماني وإن شاء الله القادم أجمل وأحلى. فوين ما كنتوا في السيارة تستمعون للشبيبة على 97.5 في مسقطة والباطنة و 98.5 في ظفار. فنبارك لكم أنا أبرار المشيفري وبدر البلوشي على فوز منتخبنا الوطني. وخلوا هالمساء على مزاج الفوز وخلوا الفرحة تاخذ مساحتها وبالغوا بالفرحة. إذا ما بالغنا بالفرحة فعلى هش بنبالغ.

0: أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
1: وأكيد الفرحة مستمرة ومع سافرة الخليج اللي طبعاً بعد ما نخلص من تو الناس سافرة الخليج ومع الزميل عيد الخويطري وكذلك بدر البلوشي راح نحتفل أكثر ونتعمق أكثر في هذه الفرحة اللي نسميها نحن اليوم ونسمي المساء مساء الأحمر والفرحة يعني فرحة الأحمر وفرحة الشعب بأكمله. وأكيد نحن نستاهل هذه الفرحة وعقبال إن شاء الله نفرح بالبطولة وباللقب يا رب. خلونا الحين نروح على طول على موضوع حلقتنا لليوم في تو الناس ومساء الأربعاء. خلونا نتناقش برايك شو أعلى راتب ممكن أو شو هي الوظيفة اللي تستاهل أعلى راتب وليش؟ إذن شو هي الوظيفة اللي تستاهل أعلى راتب برايك وليش؟ على 9477795 ممكن البعض بيقول المهندس، البعض بيقول العسكري، البعض بيقول المعلم، كل واحد يشوف وظيفة محددة هي اللي تستاهل الراتب العالي وايد. وأكيد مستمعينا كل وظيفة ولها دورها وكل شخص أكيد يشوف قيمة الراتب من زاوية مختلفة، لكن لو اليوم كذا نحن كلنا مع بعض اتناقشنا في يعني وأخذنا رأيكم أي وظيفة فعلا تستاهل أعلى راتب، هل هي الوظيفة اللي فيها مسؤولية كبيرة وأمانة كبيرة؟ أو اللي تحتاج سنوات طويلة من الدراسة والتخصص والأبحاث، أو الوظيفة اللي فيها فعلا ضغط ومخاطر، أو يمكن الوظيفة اللي نادرة ومهاراتها صعب إنها تتوفر، نقدر نقول هذه الوظائف الحديثة. فاليوم كذا رح نفتح هذا النقاش، إيش الوظيفة أو شو هي الوظيفة اللي تستاهل أعلى راتب برايك وليش؟ وهل الراتب المفروض يقاس بصعوبة الوظيفة أو بحجم المسؤولية أو بحجم تأثيرها في حياة الناس؟ ولو أن يعني أنا أشوف بصراحة كل الوظائف فيها مسؤولية كبيرة ولها أمانة يعني عظيمة أكيد. إذن على 9477795 نقرأ رسائلكم المسائية ومشاركاتكم. سامي العبدلي يقول تحياتي لجميع المستمعين وبالأخص لكل من يعرفه طبيعي والله يسعد ويحفظ الجميع. الله يسعدك ويحفظك يا سامي العبدلي. وتحياتنا أيضا لمزنة البلوشي. مزنة البلوشي تقول برأيي الوظيفة التي تستحق راتبا أعلى هي التي تحمل مسؤولية أكبر وتتطلب خبرة ومهارة عالية ويكون أثرها مباشرا في حياة الناس أو نجاح المؤسسة. فالراتب العادل لا يقاس بالمسمى الوظيفي بل بحجم المسؤولية وقيمة العطاء. تحياتي الكاتبة مزنة البلوشية. تحياتنا لك يا مزنة البلوشية. مزنة البلوشي ذكرت أن أي وظيفة مهما كانت الوظيفة لكن اللي تحمل فعلا مسؤولية أكبر وتتطلب خبرة ومهارة أعلى، وتوقع هذه مقومات كل الوظائف. تحياتنا أيضا لليسع السعدي. اليسع السعدي يقول وظيفة المهندس. يا جماعة عاد مع المهندسين نحن ما نقدر نقول شيء، هنا يقف الكلام مع المهندسين. أي واحد تخصص هندسة أو يدرس هندسة أو خلاص هو مهندس فدايما يقول لك المهندس غير، حتى يكتبون كذا في الكومنتس يقولون أنا مهندس وضحكت، يعني المهندس حالة استثنائية. عموماً اليسع السعدي يقول المهندس لأن المعاناة في الدراسة قبل الدوام وحدها وفي الدوام أضعاف، وبعد المهندس وحدها الكلمة ثقيلة. مروا ملكم يا المهندسين، هنا ما نقدر نحن نقول شيء. وتحياتي لك يا بدرية المعمري. بدرية المعمري اللي تسمعنا الحين في تو الناس ومثبت الموجة على الشبيبة تقول بدرية المعمري تمس عليكم طبعا مستمعينا، وتقول المعلم حقيقة هو اللي يستاهل راتب عالي. كل الشكر لك يا بدرية. وأيضا وصلتنا كذلك مشاركة طويلة وتقولكم آسفة على الإطالة فاطمة الهاشمي. نمس عليك يا فاطمة الهاشمي اللي دائما تستمع لتو الناس، ف فتقول فاطمة الهاشمي: المعلم هو الذي يستحق راتب أعلى طبعا. وأتوقع الأغلب متفق مع بدرية المعمري ومع فاطمة الهاشمي إن المعلم يستاهل الراتب العالي. وطبعا ذكرت بعدة نقاط فاطمة البلوشي، تقول المعلم طبعا من خلال صناعة أجيال المستقبل، المعلم هو حجر الأساس في إعداد الكوادر البشرية في كل المجالات. وكذلك تذكر فاطمة الهاشمي أن حجم المسؤولية والجهد الممتد لا ينتهي عمل المعلم بقرعة جرس المدرسة، بل يمتد إلى ساعات متأخرة في المنزل لتحضير الدروس وتصحيح الاختبارات ومتابعة مستوى الطلاب النفسي والأكاديمي مع أولياء الأمور. أقنعتيني يا فاطمة. وكذلك تذكر فاطمة طبعا تقول تقديم أجور مجزية يضمن جذب أصحاب المهارات العالية والشهادات المتميزة لمهنة التعليم بدلا من اتجاههم للقطاعات الاستثمارية أو التكنولوجية. وأيضا تذكر فاطمة التعليم العالي الجودة يقلل من معدلات البطالة والجريمة ويدعم الابتكار والنمو الاقتصادي على المدى الطويل. وكذلك تذكر فاطمة الهاشمي أن التقدير المالي والمادي للمعلم يرفع من الروح المعنوية ويحميه من الضغوط المالية التي قد تدفعه للبحث عن عمل إضافي أو مصدر دخل آخر، مما يتيح له التركيز الكامل على جودة التعليم داخل الفصل. تحياتي فاطمة الهاشمي. كل تحية لك يا فاطمة الهاشمي، شكرا لك مشاركتك المثرية. أيضا خميس الجابري على 94777975 يقول: مساء الخير ومساء الورد والياسمين، مساء الجمال ومساء الفوز. أمسي على كل مستمع في الشبيبة وأمسي على أبرار وبدر البلوشي وعلى موضوع حلقة الوظيفة اللي تستاهل، وظيفة اللحام. فيقول: أنا بصراحة ما فهمت وايد. يقول خميس الجابري: اللحام الرطب يتم مباشرة داخل الماء والكهرباء، وانت جالس تلحم خطورة 100% بالمليون بالمئة. أوكي، اللحام الرطب. طبعا هنا أصحاب هذه التخصصات يفهمون أكثر، فالمعذرة منكم يا جماعة. فيقولكم اللحام الرطب هذه الصعبة وايد ويستهلون راتب عالي لأنها وايد لها مخاطر. وكذلك يقول الخميس الجابري: يختلف بين اللحام الجاف وبين اللحام الرطب. أنا أتوقع أن الأغلب بيقول يعني غالبا الوظيفة اللي هو يشتغل فيها أن هي الوظيفة الصعبة. بس لو سألتوني ممكن أن أجاوب، أن أسأل وأجاوب. أنا أشوف كل الوظائف صراحة يعني كل الوظائف فيها خطورة أكثر. أيضا مستمعينا نقرأ كذا رسائلكم وشاركاتكم على بقية مواقع التواصل الاجتماعي. أروى المشيفرة تقول: أروى الأمومة أصعب مهنة وتستاهل راتب عالي. فأنتوا إيش رأيكم؟ وأيضا حليمة البدري تقول: العسكري. تقول وظيفة العسكري وما حد كثرهم مكروف، وطبعا المعلم والطبيب والمهندس أغلب الوظائف بصراحة رايتهم بيضة ما يقصرون. إذن كل الشكر لكم مستمعين أكيد على هذه المشاركات، ونذكركم مرة ثانية بموضوع حلقتنا اليوم. برأيك ومن وجهة نظرك شو هي الوظيفة اللي فعلا تستاهل راتب عالي؟ تحياتنا أيضا لحمدان الرديني. حمدان الرديني يقول: في الواقع جميع هذه الوظائف تستحق أعلى راتب وبجدارة، لأن مجتمعنا عبارة عن منظومة متكاملة لا يمكن أن تستمر أو تنهض بغياب أي منها. فالعسكري يسهر ليوفر الأمن والأمان، ولولا هذا الأمان لما استطاع الطبيب أن يعالج، ولا المهندس أن يبني، ولا المعلم. المعلم أن يدرس. وفي المقابل لولا المعلم لما تخرج الطبيب ولا المهندس ولا العسكري، ولولا الطبيب لما تحققت السلامة والصحة للجميع. كل وظيفة تؤدي دورا حيويا ورئيسيا، وكل منهم يقدم تضحيات جليلة في مجاله، وجميعهم يستحقون أعلى درجات التقدير والدعم المادي والمعنوي. تحياتنا لك يا حمدان الردين على هذه المشاركة القيمة، وأنا أتفق معك يا حمدان الرديني. فكل الوظائف أنا أشوفها تستاهل الراتب العالي. طبعا طبعا اكيد مستمعينا نحن لما نتكلم عن الوظائف اللي تستاهل الراتب العالي او الوظائف الاعلى دخلا نكتشف ان الموضوع طبعا ما يعتمد على عدد ساعات العمل، ولكن يدخل فيه اكيد مستوى التخصص، سنوات التدريب، المسؤوليه، حجم المسؤوليه الكبيره، حجم الخطا المحتمل في هذه المهنه. بيجيب لكم مثال مستمعينا، مثال من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي لعام 2025 تضم عددا كبيرا من التخصصات الطبية في مقدمة الوظائف الأعلى أجرا، فمتوسط الأجر السنوي لطبيب الأطفال الجراح بلغ نحو 559 ألف دولار. طبعا هذا بالنسبة لطبيب الأطفال والجراح، لكن لو جينا لطبيب القلب فطبيب القلب نحو 496 ألف دولار، وأخصائي الأشعة نحو 421 ألف دولار، بينما بلغ متوسط الأجر السنوي للأطباء والجراحين عموما نحو 276 ألف دولار. هذه المهن مستمعين أكيد تحتاج سنوات طويلة من الدراسة والتدريب والتخصص والأبحاث، وبعض الأطباء ممكن يعني يقضون سنوات في الإقامة والغربة، يقضون سنوات عديدة في الغربة، وأيضا يدرسون كذا سنوات طويلة في التخصص الدقيق قبل الوصول إلى مستوياتهم المهنية. فممكن هنا نحن أيضا نطرح سؤال آخر، هل سنوات الدراسة الطويلة والمسؤولية عن حياة الإنسان كافية لتبرير الراتب المرتفع جدا، أو هناك وظائف أخرى تستاهل وتستحق أيضا أجر مرتفع؟ طبعا نحن في انتظار كذلك مشاركات أخرى على موضوع حلقتنا اليوم، شو برأيكم الوظيفة اللي تستاهل أعلى راتب وليش؟

0: أنت تستمع لبرنامج دو الناس.
1: مستمعينا، أبل تختبر ميزة جديدة لقفل آيفون تلقائيا عند الاشتباه في تعرضه للسرقة. فيعني بعد هذه الميزة ممكن راح نحدثها، وممكن هذه اللي طبقونها آبل، لأن الحين بس مجرد اختبار تجريبي على هذه الميزة الجديدة لقفل آيفون تلقائيا عند الاشتباه في تعرضه للسرقة، راح يحمينا أكيد من أن الآيفون ينسرق، خصوصا وقت السفر. وايد نعاني في بعض الدول أن الآيفون، نحن مثلا قاعدين نصور وفي أمان الله، إلا ودراجة تمر وتسحب التليفون وانت يعني كذا بكل خفة، وانت هذيك الساعة ما عارف ايش تسوي. فمستمعينا، تختبر شركة أبل ميزة أمنية جديدة باسم أوتولوك، لإضافتها إلى هواتف آيفون، تتيح قفل الجهاز تلقائيا عند رصد مؤشرات على تعرضه للسرقة أو انتزاعه من يد صاحبه. وأظهرت شفرة برمجية رصدت في الإصدار التجريبي من نظام iOS 27.2 أن شركة أبل تعمل على الميزة داخليا بهدف حماية بيانات المستخدم ومعلوماته المالية في حال فقدان الجهاز بشكل مفاجئ. وتعمل أوتولوك بآلية مشابهة لميزة ثيفت ديتكشن لوك المتاحة لأجهزة أندرويد، والتي طورتها جوجل لاكتشاف حالات سرقة الهواتف خصوصا في الأماكن المزدحمة. ولو نشوف إن بصراحة ما ينسرق غير هواتف الآيفون. عموما، تعتمد هذه الميزة مستمعينا اللي تختبرها أبل على الجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار المدمجة في الهاتف لرصد حركات قد تشير إلى انتزاعه بسرعة من يد المستخدم. فاللي بعد للحين ما سوى أبديت على تليفون الآيفون وما سوى أبديت الآيو أس 27، فأنا أنصحكم أنكم تسوون أبديت سريع عشان أكيد يكون معكم هذا الميزة، وإن شاء الله بإذن الله ما حد يتعرض لسرقة هواتفه.

0: أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
1: مستمعينا، شو برأيك الوظيفة اللي تستاهل أعلى راتب؟ أحياناً البعض أو بعض المشاركات اللي قريناها قبل قالوا بعض الوظائف، مثلاً اللي يقول العسكري واللي قال المعلم، ورجحوا السبب أن مثل هذه الوظائف، أو البعض أيضاً في مشاركة قالوا وظيفة أو وظائف الطب بشكل عام والتخصصات الطبية، والبعض قال السبب لأن مثل هذه الوظائف يكون الخطأ فيها مكلف جداً. وفعلا أنا أتفق معاكم، لأن بعض الوظائف الموظف ما يتعامل فقط مع الإكسل شيت أو مع أرقام، لكن أي قرار خاطئ ممكن أو أي تصرف بسيط جدا ممكن تكون له نتائج كبيرة جدا للأسف الشديد. لو يبني طاري الطبيب، مستمعين، الطبيب يتخذ قرارات مرتبطة أكيد بصحة الإنسان، والطيار، الطيار مسؤول أكيد عن سلامة مئات الركاب. ولو يني على المهندس، فالمهندس قد يكون مسؤولاً عن المنشأة أو مشروع ضخم، أو المهندس مسؤول عن شيء وايد كبير. وكذلك المدير التنفيذي ممكن يتخذ قرارات تأثر في آلاف الموظفين وفي استثمارات كبيرة، يعني قرار واحد يتخذه ممكن كان قرار اندفاعي أو قرار غير صائب من المدير التنفيذي. أحياناً بعض المؤسسات للأسف تنهار، والبعض تقل المبيعات بسبب قرار واحد من مدير تنفيذي. فلذلك مثل هذه الوظائف، مستمعين، البعض يقول هذه اللي تستاهل فعلاً راتب عالي. والطيار مثلاً، لما نحن يبني طاري الطيار، طبعاً أكيد نحن نعرف أن مهنة الطيار من المهن ذات الأجور المرتفعة وايد. فمستمعين، تشير بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إلى أن متوسط الأجر السنوي لطياري شركات الطيران ومساعديهم ومهندسي الطيران بلغ 232 ألف دولار في 2025. طبعا هذه إحصائيات من المكتب، مكتب العمل الأمريكي، وربما يختلف هذه الأرقام من دولة إلى دولة أخرى. أيضا يقولكم مع طبيعة عمل تتطلب الالتزام بإجراءات السلامة والاستعداد للظروف الجوية، وطبعا الاستعداد للمخاطر الجسيمة لنفسه كطيار ولعائلته ولمئات الركاب، والتخطيط كذلك للرحلات وساعات عمل غير تقليدية. لذلك نحن نقدر نقول، مستمعين، أن وظيفة الطيار فيها أو هي من الوظائف اللي لها حجم مسؤولية ومخاطر وايد كبيرة، فيستاهلون أكيد الراتب العالي. وممكن البعض يقولكم والله الوظائف النادرة هي اللي تستاهل راتب عالي. طبعا الوظائف النادرة مثل ما ذكرني، الوظائف اللي الحين حديثة، فأحيانا المستمعين الوظيفة ما تكون من أصعب الوظائف جسديا، لكن هذه الوظيفة بالتحديد تحتاج مهارة نادرة وايد، وعدد الأشخاص القادرين على القيام بهذه الوظيفة يكون محدود جدا. فهنا أكيد مستمعينا يدخل مفهوم العرض والطلب في سوق العمل. فمثلا إذا كانت الشركات تحتاج مهارة معينة لكن عدد الأشخاص اللي يمتلكون هذه المهارة جدا قليل، فممكن ترتفع قيمة هذه المهارة. أكيد نحن لما نقول وظيفة نادرة فيجي في بالكم الذكاء الاصطناعي، لأن ناس اللي أوكي الحين تقريبا الأغلب صار عنده معرفة سطحية بأدوات وبتشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي، لكن نادر اللي متعمق ونادر اللي يفهم وايد في الذكاء الاصطناعي. ففي تقرير اسمه مستقبل الوظائف ل 2025، طبعا هذا التقرير صدر في السنة الماضية وصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي جمع آراء أكثر من 1000 جهة عمل تمثل أكثر من 14 مليون موظف في 55 اقتصاد. فأشار إلى أن متخصصي البيانات الضخمة ومهندسي التكنولوجيا المالية ومتخصصي الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة من بين أسرع الوظائف نمواً حتى عام 2030. كما صنف الذكاء الاصطناعي، مستمعين، وكذلك صنف البيانات الضخمة والأمن السيبراني والثقافة التقنية ضمن أسرع المهارات نمواً، ولذلك هم يستاهلون الراتب العالي، فما أدري أنتوا وش رأيكم. وكذلك نحن لو نلاحظ مستمعنا الحين مستقبل طبيعي يكون في وايد متغيرات، فنلاحظ ان المستقبل وايد قاعد يصنع وقاعد يغير بوايد امور. فالمستقبل برايكم هل هو راح يرفع رواتب وظائف جديده ويتغير مفهوم الوظيفه المرموقه او لا؟ طبعا لان سوق العمل يتغير بشكل سريع، والوظائف اللي كانت مطلوبه قبل 10 سنوات، قبل يعني نقدر نقول نحن الوظائف المطلوبه كانت في 2016، ليست بالضروره نفسها اللي بتكون مطلوبه خلال السنوات القادمه. فمستمعين المنتدى الاقتصادي العالمي يتوقع ان تؤدي التحولات التقنيه والاقتصاديه والديموغرافيه والانتقال للطاقه الخضراء إلى تغيير كبير في سوق العمل حتى 2030. ولو نذكر مع بعض كذا مستمعين مثل هذه الوظائف اللي لها وايد تغيرات، ويكون هذه الوظائف اللي مصنفة بالأسرع نموا في سوق العمل، فبنلقى أول وظيفة اللي هي متخصصو البيانات الضخمة، وكذلك وظيفة مهندسو التكنولوجيا المالية، وأيضا ما ننسى متخصصو الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة ومطورو البرمجيات والتطبيقات، إضافة إلى وظائف مرتبطة بالطاقة المتجددة والبيئة والمركبات الكهربائية وذاتية القيادة. وفي الوقت نفسه مستمعين التقرير يشير إلى أن بعض الوظائف الإدارية والكتابية التقليدية من الوظائف المتوقعة للأسف أن تتراجع أعدادها مع الأتمتة والتكنولوجيا. ويقولكم توقعاتكم، أنا ما بخوفكم، بس كالعادة يقولوا مثل هذه الوظائف الإدارية التقليدية احتمال كبير في السنوات القريبة نشوفها مختفية. لذلك مستمعينا مهم جدا ان جميعنا نطور كذا من مهاراتنا، نطور، ما يتوقف التعلم مهما كان عمرك، على اساس ان نحن نواكب العصر دائما ونكون سباقين في التقدم والتطور. اذا على 94777975 شاركونا برايكم شو هي الوظيفه اللي تستاهل الراتب العالي.

مستمعينا أكيد تحية مسائية جددها لكم لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. أكيد هذه تحياتنا لكل مشاهدنا عبر مرئيات الشبيبة. مستمعينا نلاحظ في قصص وفي شخصيات ممكن يكونون الترند وعقب خلاص الكل يعني ينساهم، والبعض الآخر وبعض الشخصيات يبقون معنا حاضرين لو كانوا متوفين ودائما الناس تذكر قصصهم. ومن بين هذه الشخصيات أكيد هي في بالكم الأميرة ديانا. فمستمعين الأميرة ديانا من أغلب الشخصيات اللي دائما مثيرة للجدل، دائما إلى يومنا هذا يكون في روايات عن الأميرة ديانا، ممكن بعض الروايات صحيحة والبعض تكون مجرد إشاعة. مستمعينا طبعا من بين هذه الأخبار واللي تداولوها في السوشيال ميديا وبكثرة عن الأميرة ديانا، ويقال إن قبل زفافها الأميرة ديانا أرادت فسخ خطوبتها من تشارلز، فشو السبب يا ترى؟ تعود تفاصيل من حياة الأميرة الراحلة ديانا إلى الواجهة من خلال مذكرات شقيقها تشارلز سبنسر التي حملت عنوان سيستر سوان سونغ ديانا أو سوان سونغ ديانا ماي سيستر، أغنية البجعة ديانا شقيقتي، حيث يروي فيها جوانب من حياتها الشخصية وعلاقتها بالعائلة البريطانية المالكة من وجهة نظره، بما في ذلك وقائع وأسرار لم تروى سابقا. وطبعا هذا الكتاب طبعا انتشر بشكل كبير، والناس إلى الآن تناقش هذا الكتاب، ويتناول سبنسر في الكتاب علاقة شقيقته بالأمير تشارلز، مشيرة إلى أن زواجهما لم يكن مستقرا منذ البداية، وأن الأميرة ديانا رغبت في فسخ خطوبتها بعدما شعرت بأن تشارلز لا يحبها، إلا أن والدها رفض السماح لها بذلك. كما يذكر أنها اكتشفت خلال فترة الخطوبة سوارا اشتراه تشارلز لكاميلا، فيما نقل عن إحدى صديقاتها أن تشارلز أبلغها عشية الزفاف بأنه سعيد بالزواج منها لكنه ليس مغرما بها. لذلك مستمعين في مقولة اشتهرت للأميرة ديانا ونسبت للأميرة ديانا، أن ما فائدة أن الجميع يحبك إلا الشخص اللي أنت تحبه ما يحبك. ويقال أن الأميرة ديانا، بس بصراحة ما تحضرنا هذه المقولة الحين. عموما شقيق ديانا في هذا الكتاب يروي تفاصيل تعود إلى عام 1976 عندما صفعت والدها اعتراضا على زواجه من امرأة لم تكن راضية عنها، قبل أن تتطور الخلافات بينها وبين زوجة أبيها لاحقا، إذ يقول سبنسر أن ديانا دفعتها من أعلى سلم المنزل. كما يكشف مستمعينا سبنسر أخو الأميرة الراحلة ديانا تفاصيل اتصالاته بالأمير تشارلز عقب وفاة ديانا عام 1997، مشيرا لأن الأمير بدأ بحسب روايته منشغلا بما ستعني وفاة ديانا بالنسبة إلى مستقبله الشخصي، كما ينتقد ما وصفه بتعامل القاسي مع شقيقته خلال ترتيبات جنازتها. كذلك اللي حاب يقرأ هذا الكتاب راح يحصل إن الكتاب كذلك يتطرق إلى الجوانب النفسية في حياة الأميرة الراحلة ديانا، ومن معاناتها من اضطراب الشره المرضي إلى جانب صعوبات تعلم وأعراض مرتبطة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فضلا عن حساسيتها الشديدة تجاه الرفض والانتقاد. مستمعين في فيلم وايد قديم بصراحة ما أتذكر هل هو مسلسل هل هو فيلم، يتحدث عن الأميرة ديانا، وأذكر أن كانت البطلة جسدت فعلا الحساسية، حساسية الأميرة ديانا من الرفض، ما حد يقدر يرفض لها طلب، وكان يقولون يعني في المسلسل أو كذا صور بأن الأميرة ديانا ما تعودت أساسا أن أحد يرفضها لأنها دائما متعودة على القبول وأن أوامرها مطلوبة. عموما
مستمعينا يصف سبنسر شقيقته بأنها شخصية محبة ومعطاءة، لكنها كانت تعاني الشك في الذات وتبحث عن القبول والحب، معتبرا أن انخراطها في الأعمال الخيرية والإنسانية كان أحد السبل التي لجأت إليها للتغلب على مشاعر انعدام القيمة. فعلا هذا المعروف بالأميرة ديانا أنها دائما فعالة للخير، ولذلك الأغلب بكى. وأذكر في مسلسل سوري اسمه الفصول الأربعة، هذا المسلسل حتى عرضوا حلقة كاملة عن وفاة الأميرة ديانا وكيف كان انطباع الشعب العربي بخبر وفاة الأميرة ديانا. طبعا مستمعنا هذيك الفترة عام 1997 حتى المواليد اللي يعني الله يرزقهم كذا في بنات يسمونهم ديانا نسبة إلى الأميرة ديانا. نرجع أيضا لهذا الكتاب اللي الحين أثار الجدل من جديد بقصة الأميرة الراحلة ديانا، أن من بين التفاصيل مستمعينا اللي يكشفها سبنسر أيضا رفضه عرضا بإعادة لقب ديانا الملكي بعد وفاتها، موضحا أنه لم يرى جدوى من ذلك بعد رحيلها. ويؤكد سبنسر أن الهدف من كتابه هو رواية حياة ديانا من وجهة نظر شقيقها، فيما أثارت المذكرات جدلاً بشأن توقيت صدورها وما تتضمن من اتهامات وتفاصيل شخصية. ونقل الكتاب رداً مقتضباً عن قصر باكنغهام، أشار فيه إلى أن ألم الفقدان قد يؤثر في الذكريات والحكم على الأحداث حتى بعد مرور سنوات طويلة. فمستمعين اللي راح يقرأ هذا الكتاب، كتاب مذكرات شقيق الأميرة الراحلة ديانا تشارلز سبنسر، فخبرونا كذا رأيكم، أعطونا انطباعكم عن هذا الكتاب. وما أدري ليش يعني بالتحديد الأميرة ديانا لو هيش ما صار ولو صار قصص جديدة وأخبار وترندات جديدة، نبقى دائما نتناقش عن حياة الأميرة ديانا.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.

0: خليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: خليك شبابي. جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
3: أسعد الله مساكم وأوقاتكم جميعاً مستمعين الأحبة، والله يحفظكم يا رب في مشاويركم المسائية. أكيد كل شكر لكل من قاعد يتفاعل معنا، سواء كان بفوز منتخبنا الغالي أو أيضاً بموضوع حلقتنا لليوم على 94777975. سامي العبدلي، سامي تحياتي لك يا سامي. يقول اختي ابرار كيفك، عساك بخير وبصحه وعافيه وكل شيء على ما يرام. اكيد يا سامي بعد هذا الفوز وبعد التاهل اكيد اللي ما بخير بيصير بخير. واكيد العم سعيد الهشامي، تحياتنا لك العم سعيد الهشامي. يقول مساء الخير في برنامج تو الناس اذاعه الشبيبه للمذيعه ابرار. بخصوص موضوع الحلقه، العم سعيد الهشامي شاركنا موضوع الحلقه، يقول كل الوظائف تستحق رواتب عالية، العسكرية والأمنية والصحية والتعليمية والإعلام، كلهم يستحقون رواتب نظيرة جهدهم وتعبهم وسهرهم البعض وسهر البعض، وكل الوظائف يستحقون رواتب عالية. تحياتي سعيد الهشامي، وتحية للمخرج بدر البلوشي. تحياتنا لك العم سعيد الهشامي، كل الشكر على مشاركتك العم سعيد الهشامي. بصراحة أنا من يعني هذا الأسبوع فقدت مشاركاتك، فاليوم استنست لما شفت مشاركة من العم سعيد الهشامي. وأم عبد الله، تحياتنا لك يا أم عبد الله. تقول أم عبد الله مساء الورد، وبعدها تقول سبحان الله اللي حصل أمس بأثناء المباراة شيء عجيب، بداية هدف أحبطنا وما توقعنا التأهل ولا الفوز، بعدها جاء الفوز وفرحنا كثير، ما هي إلا دقايق وقالوا تعادل وكل شيء مع المنتخب العراقي وأنه لازم تجرى القرعة، ورجع الإحباط مرة أخرى. والقرعة بعد ساعة وناس مرتبطة بالدوام وطلبة للمدارس، ما عرفنا حتى ننام. أي والله يا أم عبد الله. فتقول أم عبد الله كنا بين انتظار النتيجة والنوم، أسميها ليلة استثنائية لين الصباح. تحياتي أم عبد الله، تحياتي لك يا أم عبد الله. فعلا ما طمننا وما رقدنا بهدوء إلا بعد ما عرفنا إن نحن فعلا متأهلين. هذا إذا البعض رقد، البعض الآخر ما يرقد من الفرحة، الود وده إن كذا ينظم مسيرة ويطلع مسيرة. تحياتي لك يا أم عبد الله ولعيون أم عبد الله. راح نشغل بعدين كذا أغنية ثانية لمنتخبنا الوطني. أيضا كل تحية لك يا عبد العزيز عبد الله من قطر، يقول أسعد الله مساءكم أختي أبرار المشفرة. يا عبد العزيز عبد الله من قطر، بخصوص موضوع الحلقة بصراحة موضوع جميل. أنا رأيي الشخصي الوظيفة اللي تستحق أعلى راتب وبجدارة جراح الأعصاب أو جراحة القلب، والرئيس التنفيذي أو رائد الذكاء الاصطناعي. والأسباب المسؤولية الضخمة والمخاطر وأيضا الندرة الشديدة، وكذلك خلق قيمة مالية هائلة. جميل يا عبد العزيز، وايضا كل الشكر لك يا عبد العزيز العبد الله على هذا التصميم الرائع. طبعا شاركنا تصميم من تصاميم الخاصه عبد العزيز العبد الله، ويبارك ايضا لمنتخبنا الوطني ويقول من تصميمي اقل شيء اهدي المنتخب العماني. فما ادري هل ظاهر معاكم ولا ما ظاهر، انا مستانسه انا قاعده اشوف هذا التصميم الجميل، تصميم يحتوي على طبعا لاعبينا وهم كذا مستانسين ومحتفلين، وبعدها كاتب في التصميم عبد العزيز عبد الله الف الف مبروك بمناسبه صعود منتخب عمان الشقيق لنصف نهائي كاس الخليج بعد حسم القرعه المثيره التي جمعته بمنتخب العراق الشقيق. وبعدها يقول في التصميم نتمنى للمنتخب العماني كل التوفيق والنجاح في مشواره القادم بالبطولة وللأمام دائما. وأيضا عبد العزيز العبد الله يبارك لكم طبعا من دولة قطر إلى سلطنة عمان، ويقول ألف ألف مبروك ونتمنى للمنتخب العماني كل التوفيق والنجاح في مشواره القادم بالبطولة وللأمام دائما. وكذلك مشاركة أخرى كذلك من عبد العزيز العبد الله يقول من بين الوظائف اللي يشوفها تستاهل إن يكون لها راتب عالي وظيفة المهندس، وبين قوسين يقول خصوصا مهندسي تقنية المعلومات ومهندسي الذكاء الاصطناعي ومهندسي البرمجيات المتقدمة أو هندسة البترول والطاقة تستحق رواتب عالية جدا للأسباب التالية. من أهم الأسباب اللي هو أن المهندس لا يحل مشاكل تقليدية فحسب، بل يبني أنظمة وتطبيقات ومنتجات تخدم الملايين وتدر أرباحا طائلة للشركات. وكذلك عبد العزيز العبد الله يقول ان المهندس طبعا دائما وظيفه المهندس تتطلب فهما عميقا للرياضيات والفيزياء والتفكير المنطقي المعقد الذي لا يتقنه الجميع. وايضا ينوه عبد العزيز بان اي خلل هندسي قد يؤدي الى خسائر ماليه ضخمه او فشل تشغيلي كامل للشركات، بينما الحلول المبتكره تقود السوق وتحتكر الارباح. كل الشكر لك يا عبد العزيز العبد الله على هذه المشاركة القيمة. طبعا مستمعين أذكركم كان هذا موضوع أو ما زال موضوع حلقتنا اليوم، هل برايك أو شو هي برايك الوظيفة اللي تستاهل راتب عالي جدا؟ بس أنا بعد بسألكم سؤال آخر، هل برأيكم أن الراتب المفروض يعكس قيمة الوظيفة للمجتمع أو لا؟ فيعني نحن لو جينا على الوظائف الأساسية، في وظائف وايد أساسية مستمعينا، وظائف أساسية جدا لحياة المجتمع، لكن رواتبها ليست بالضرورة يعني الأعلى. مثلا عندكم ممرضة تخصص التمريض، الممرضات والممرضين، وكذلك التعليم، وأيضا مهنة رعاية كبار السن، العمل الاجتماعي، وبعض المهن الخدمية، كلها هذه وظائف مستمعين إنسانية لها تأثير كبير ومباشر أكيد في حياة الناس. أيضا مستمعين تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي يتوقع نموا واضحا في وظائف الرعاية، ومنها طبعا مثل ما ذكرت التمريض والعمل الاجتماعي والإرشاد، إضافة إلى وظائف التعليم بسبب التغيرات الديموغرافية واحتياجات المجتمعات. كذلك يعني نحن على موضوع حلقتنا لليوم، هل الراتب العالي يعني بالضرورة أن الوظيفة أفضل أو لا؟ يعني البعض يقول لك مثلا، يقول حق ولده تخصص هندسة أو متخصصات الهندسة، أو اختار لك شيء من تخصصات الطب لأن الرواتب عالية، وكل راتب عالي أو كل وظيفة لها راتب عالي معناتها أن هي الوظيفة الأفضل. فأنتوا هيش رأيكم؟ وفعلا أحيانا نشوف رقم راتب كبير ونعتقد مباشرة أن صاحب الوظيفة ترى مرتاح وأن حياته أفضل وحياته سهلة، لكن الراتب العالي ممكن مستمعين يأتي مقابل طبعا ما ننسى سنوات الدراسة الطويلة، وأيضا سنوات طويلة من الضغط المستمر، ممكن أيضا ساعات عمل طويلة جدا، ممكن تضحية كذا يعني في أي ساعة يقول عليك تعال المكان الفلاني، تعال سو عملية فلانية أو عملية محددة، فيها مسؤولية كبيرة، فيها مخاطر، أو حتى التنازل كذلك عن جزء من الحياة الشخصية. في المقابل أكيد ممكن شخص يختار وظيفة براتب وايد أقل لأنه يعطي وقت أكثر، ممكن يعطي استقرار، يعطي راحة نفسية أكبر. فإذا يعني لو خيروك بين وظيفة براتب مرتفع وايد ووظيفة براتب أقل، فهل راح تختار الراحة والحياة المتوازنة ولا بتختار الراتب الأعلى وأهم شيء الفلوس؟ فمستمعينا في النهاية أكيد يمكن ما في وظيفة واحدة نقدر نقول عنها أنها تستاهل أعلى راتب بشكل مطلق، وهذا اللي ذكرت لكم في بداية الحلقة إن من وجهة نظري الخاصة إن كل الرواتب كل الوظائف عفوا تستاهل أكيد راتب أعلى. وفي النهاية ترى ما دليل إن أي وظيفة براتب عالي معناتها هي الوظيفة الأفضل، لأن قيمة الوظيفة ممكن نقيسها أيضا بأكثر من طريقة مستمعينا، يعني حجم المسؤولية، سنوات الدراسة، ندرة المهارة، وكذلك مستوى الضغط والمخاطر، وأيضا حتى تأثيرها في حياة الناس. لكن أكيد كل وظيفة لها قيمة وكل شخص عنده زاوية مختلفة يشوف منها معنى الراتب العادل. وأكيد يبقى سؤالنا لو كان القرار بيدكم، فشو هي الوظيفة اللي تشوفون إنها تستاهل أعلى راتب والأهم وليش؟ وطبعا هذه أغنية وطنية نهديها لك يا أم عبد الله.

اي والله توكل يا عماني، وكلنا اكيد مع الاحمر دائما وابدا. مستمعينا اللي الحين كذا في السياره وفي الشارع، ما ادري هل الجميع يعني بعض الاشخاص من بينهم يعني بينهم اشخاص وايدين اعرفهم دائما في الشارع يشوفون كذا الالوان، الوان السيارات، يقولون يا ترى من اكثر لون مسيطر في الشارع؟ وغالبا يعني تجربة شخصية اني اشوف اللون الابيض اللؤلؤي هو المسيطر والكاسح في شوارعنا. عموما مستمعينا، رصدت الشبيبة ان اللون الابيض فعلا يتصدر الوان المركبات المسجلة بفارق كبير، اذ بلغ عدد المركبات البيضاء اكثر من 805,000 مركبة، تلتها الفضية بنحو 245,000. عاد بيني وبينكم حلو اللون الفضي في السيارات. وأيضا الرمادية بنحو 207,000 مركبات. وكذلك في خبر ملفت مستمعينا، أن سجلت المركبات البرتقالية أعلى نسبة نمو بين الألوان. سبحان الله، هذا لما يقولكم الأذواق تختلف، يقولكم ارتفعت المركبات البرتقالية بارتفاع بلغ 23.6% إلى 19,747 مركبة، تلتها الأرجوانية بنمو 17.6%، ثم السيارات اللي يون كذا بلون كحلي، والبعض يقولكم والله هذه السيارة هيبة ولونها هيبة لأنها بلون الكحلي، فبنسبة 14.8%، فيما لم يتجاوز عدد المركبات الوردية 258 مركبة. أرجوكم أرجوكم، أنا على فكرة لوني المفضل الوردي، لكن ما فكرت أن السيارة كذا أصبغها بلون وردي، لا أبدا. طبعا أكيد الأذواق تختلف، بس يعني أحس كذا المركبات بشكل عام أحلى اللون الكحلي، الفضي، رمادي، لؤلؤي، أبيض. عموما مستمعينا، بحسب نوع التسجيل استحوذت المركبات الخاصة على العدد الأكبر بنحو 1,514,000 مركبة، تلتها التجارية بأكثر من 285,000 مركبة، فيما سجلت مركبات التأجير أعلى نمو بين أنواع التسجيل بنسبة 8%. والله جميل. عموما مستمعينا، برايكم شو احلى لون كذا في السيارات؟ شاركونا شو اللون اللي انت تحبونه في السياره، يعني اول ما تشوفون كذا وانتوا عند الاشارات تنتظرون الاشاره كذا الضوء الاخضر، فتشوفون كذا السيارات تقولون والله هذه لون السياره لونها مميز، لونها حلو. اكيد شاركونا على 9477795.

مساكم الله بالسعادة والخير لكل من انضم لنا في هذا التوقيت، بالتحديد مستمعينا طبعا على 94777975. عبد العزيز العبد الله ايضا شاركنا يقول انا اشوف هذه الوظائف المهمة، بالإضافة طبعا هو ذكر لنا في وقت سابق ان المهندس التخصصات اللي تدخل في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، تخصصات الطبية، يقول هذا اللي عبد العزيز العبد الله يشوفها وظائف مهمة وتستاهل الراتب العالي. طبعا ذكركم مستمعينا بموضوع حلقتنا لليوم، شو هي الوظيفة اللي برايك تستاهل راتب وايد عالي وليش يا ترى؟ عموما يقول عبد العزيز العبد الله بالإضافة إلى وظيفة المعلم، وهنا نذكر بيت الشعر الشهير لأمير الشعراء أحمد شوقي في مدح المعلم وتقديره دوره العظيم، قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا، رسالة المعلم وعظم مكانته حتى كاد يقترب في منزلته الشريفة من رتبة الرسل، نظرا لأنه يبني العقول والأنفس وينشر العلم والمعرفة. شاكرين لك مشاركتك يا عبد العزيز العبد الله. أيضا وصلتنا مشاركة عبر واتساب الشبيبة على 94777975، شو هو الراتب أو شو هو الوظيفة اللي تستاهل راتب عالي من وجهة نظرك؟ فأما القصة خبوري أمر تقول أشوف الطيار يستاهل راتب من مرتفع، تخيل تكون مسؤول عن حياة مئات الأشخاص في كل رحلة، غير التدريب والدقة والتركيز والضغط اللي يكون فيه. فعلا مستمعين، ونحن أيضا ذكرنا هذا الموضوع، ذكرنا أن من الوظائف اللي فعلا تستاهل راتب عالي نظرا للمخاطرة اللي فيها ونظرا للمسؤولية الكبيرة طبعا وظيفة الطيار أو مهندسي الطيران، وأي شيء متعلق بالطيران والتحليق فوق السماء وبرقبتك مئات، يعني مسؤولية حياة مئات الركاب، فأكيد تستاهل كذا راتب عالي. عموما مستمعينا طبعا نحن متعودين أن الألعاب غالبا الألعاب الفيديو وألعاب التليفون من يلعب هي أكثر؟ يلعبون هي الأطفال والمراهقين. طيب من قالكم أن فقط المراهقين والأطفال هم اللي يلعبون ألعاب الفيديو؟ حتى الكبار ترى يلعبون. بلون البعض كذا ينقد على الكبار اللي يلعبون، مثلا يشوفون واحد كذا في الثلاثينات والأربعينيات وأكبر يقولوا له يعني أنت ليش جالس تلعب تلفونك ومحمل ألعاب؟ بس على فكرة الحين بقولكم قصة بتخليكم شوية تعيدون حساباتكم. متخيلين مستمعينا إن جدة عمرها 78 سنة، وما بس هذه الجدة اللي تقريبا راح توصل بعمر 80 تلعب فقط ألعاب فيديو، لا تلعب فورتنايت تحديدا. متخيلين فورتنايت اللي دايما نحن نحاول نقول حق أطفال العائلة إن لا تندمجون وايد في هذه اللعبة لأنه وايد فيها منافسة وما لذلك. لو بعد مستمعين هذه الجدة ما بس تلعب فورتنايت وبس، تخيلوا أنها تدخل منافسات وتبث لعبها مباشرة، تدخل لايفات وهي تلعب هذه اللعبة وعندها جمهور يتابعها. يعني فعلا يوم يقولكم الألعاب ما لها عمر، هني نحن نتكلم مستمعين عن الجدة الأسكتلندية كاث بوي المعروفة باسم غرامبي غران 1948 أو الجدة النكدة، واللي دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية. والله لازم أنا بعد بيني وبينكم ياسا أقول غريبة ما دخلوها موسوعة جينيس، يعني عمرك 78 وتلعبين فورتنايت. لو بعد تدخل للايف وتبث وتنافس باللايف. عموما طبعا الجدة الاسكتلندية كاث بوي دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتبارها أكبر امرأة سنا تبث لعبة فورتنايت مباشرة على منصة تويتش. القصة مستمعين أصلا بدت كتحدي عائلي بسيط، حفيدها شكك في قدرتها
على لعب ألعاب الفيديو. فبدل ما تقول لا والله أنا كبيرة في السن وما راح ألعب هذا الزمن زمانكم أنتوا، لا أبدا، هي قررت طبعا الجدة البالغة من العمر 78 سنة قررت تثبت له العكس وشغلت بث مباشر وهي تلعب. والنتيجة مستمعينا حوالي 25 ألف شخص صاروا يتابعونها، وكذلك اشترت جهاز ألعاب خاص فيها وصارت تلعب كل يوم من قدك والله. وحتى دخلت في بثوث مشتركة مع لاعبين معروفين وصارت من اللاعبين المشهورين في فورتنايت. والأجمل بالنسبة لكات إن الموضوع مستمعين بالنسبة لها ما مجرد فورتنايت ولا مجرد كيلز داخل اللعبة، هي تقول إن أكثر شيء تحبه في اللعبة هو التواصل مع الناس والدردشة مع متابعين ومع لاعبين من دول مختلفة، وتشوف إن مجتمع اللاعبين بالنسبة لها أهم حتى من اللعبة نفسها. ممكن الجدة البالغة من العمر، طبعا الجدة الإسكتلندية البالغة من العمر 78 من النوع الاجتماعي وايد، يعني عادة تلعب مع واحد عمره 8 سنوات مع واحد عمره 11 سنة، وممكن يعني تشوف ان العمر ما له فرق او ما له حدود، وان عادة تلعب مع واحد كبر حفيدك. يعني يا جماعة الخير نحن ممكن نكون قاعدين نقول هذه لعب اطفال فورتنايت ولعب مراهقين، وهي في الجهة الثانية داخل المباراة وتقول كذا يعني تنافس اللاعبين وإن وينكم ويعني ومن التالي ومن اللي راح تخسر أو تفوز عليه. فبرأيكم هل فعلا الألعاب لها عمر محدد ولا ما لها عمر محدد؟ وهل تشوفون الإنسان من حقه يظل كذا يجرب ويتعلم ويستمتع ويلعب مهما كان كبيرة في السن؟ الحلو ان هي يعني فوق ما انها حصلت على مصادر دخل لانها طبعا اشتهرت وصارت تفتح لايفات وهي تلعب، كذلك موسوعة جينيس سجل رقم سجل اسمها، وشي جميل صراحة. فهل انتم من النوع اللي تحبون كذا هذا العاب الفيديو مهما كان عمرك؟ في شاركنا كذا يعني رايك على 9477795.

وننسى أهم شيء نسوي. يعني ممكن البعض يقول لك أنا هدفي اليوم ساير الجيم أبى أسوي تمرين البلانك، والبعض يقول لك اليوم أنا بركز على تمارين عضلات البطن، بينسون أهم شيء يسوونه اللي هو التنفس. وفعلا ترى مستمعينا كلنا عارفين ان التنفس يدخل في عالم من اللياقة، وشيء اساسي جدا للي حاب سواء يخفض من وزنه ينزل وزنه، او اللي حاب مثلا يحافظ على لياقة جسمه، ان اهم شيء يتعلم تمارين التنفس. مستمعينا، في عالم اللياقة ظهرت تقنية اسمها تنفس 360 درجة. ما ادري اذا سامعين عن تنفس 360 درجة. وفكرتها، فكرة هذه التقنية مستمعينا ببساطة انك ما تركز فقط على بطنك لما تتنفس وهي تطلع وتنزل، لكن تلاحظ اتساع القفص الصدري اثناء الشهيق الى الامام والجوانب وحتى الخلف، وكأن القفص الصدري مظلة تنفتح في جميع الاتجاهات. تشرح المدربة الرياضية سيفان فاغان في مجلة سيلف إن عضلات الجذع تعمل كأنها اسطوانة، الحجاب الحاجز في أعلاها وقاع الحوض في أسفلها، وعضلات البطن العميقة والجوانب والظهر تحيط بها، ومع الشهيق ينزل الحجاب الحاجز ويتسع القفص الصدري، ومع الزفير يرجع الحجاب الحاجز إلى أعلى ويضيق القفص الصدري. هنا مستمعين الفكرة المهمة، التنفس ما شيء منفصل تماما عن الحركة والرياضة، وإنما يدخل في تنسيق عضلات الجذع ودعم الجسم أثناء المجهود. والجميل مستمعين أن هذه التقنية عادي جدا أنك أنت تطبق تقنية التنفس، تنفس 360. ما تحتاج منك مثلا أنك تصير الجيم مثلا مدة ساعة، أو أنك أدوات للجيم، ولا حتى تمارين أو ملابس رياضية. تقدر تجرب هذه التقنية وأنت جالس. فقط كل اللي عليك تسويه يقولكم اجلس باستقامة وحط رجولك على الأرض، وخلي يديك بخفة على جانبي القفص الصدري. خذ شهيق ببطء من الأنف لمدة 4 ثواني، وحاول تلاحظ اتساع الأضلاع إلى الأمام والجوانب والخلف، وبعدها بعدها كذا طلع النفس من الفم ل4 ثواني، وحاول تحس بالأضلاع وهي ترجع للداخل. طبعا هذه الطريقة مستمعين تشرح اختصاصية العلاج الطبيعي وصحة قاع الحوض كارولين باكارد، مع التأكيد على إبقاء الكتفين مرتاحين وعدم تحويل الموضوع لمجرد دفع البطن إلى الأمام. أكيد مستمعين نحن عارفين أن التنفس وحده ما راح يبني لك عضلات بطن قوية، والقوة أكيد تحتاج حركة وتمارين مقاومة وتدرج يناسب قدرة الجسم، لكن الفكرة أنك قبل ما تطلب من جسمك مجهود أكبر، يمكن تحتاج أول تفهم كيف تتنفس وكيف تنسق النفس مع الحركة. وبهذه المعلومة مستمعينا نختم حلقتنا اليوم في تو الناس، لكن خلكم مثبتين كذا الموجة على الشبيبة، خصوصا اليوم في سفرة الخليج محضر لكم الزميل عيد الخويطري كذا نقدر نقول فقرات جميلة بنكهة وفرحة وطنية رائعة. فأكيد مستمعين خلكم كذا مواصلين عيد الخويطري وبدر البلوشي، بعد دقائق قليلة راح يكونون معاكم في صافرة الخليج، بإمكانكم تشاركون التهنئات بمناسبة أكيد فوز منتخبنا الغالي منتخبنا الأحمر وفوزه وتأهله، وأكيد على 94777975. وعلى هذه الفرحة نحن مستمرين بالفرحة ومستمرين أكيد بالاحتفال، إن شاء الله نلتقيكم بنفس الموعد في تو الناس من 6 إلى 8، ونشوفكم على خير.

الحماس خليجي والموعد كروي، برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة. نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يومياً من الساعة 8 إلى 10 المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.

كلنا لك هتفنا غالي منتخبنا. مستمعي الكرام، برنامج صافرة الخليج على إذاعة الشبيبة يأتيكم من الساعة 8 لغاية 10 المساء يوميا عدا الجمعة.

العب وبدع يا سلام سلم. إذن مستمعي الكرام من قاعة الديوانية بفندق انتر كونتيننتال بجدة، منتخبنا إلى نصف نهائي خليج الديار العربية 27. الحمد لله الأحمر في نصف النهائي والحكاية ما زالت مستمرة. على 97.5 في مسقط والباطنة، وفي صلالة على 98.5. وأكيد اللي يتابعون على منصات شبيبة صوت وصورة على اليوتيوب وعلى منصة إكس، هذه تحية مسائية ومساءكم أحمر عماني. وأكيد اللي يتابعون على منصات التواصل الاجتماعي نقول لهم السلام عليكم، مساكم الله بالخير، مساكم أحمر موشح إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى بالتتويج.

وبإمكانكم مستمعي الكرام التواصل معنا على 94777975 لرسائلكم النصية. أو بالاتصال على 24990000. إذن مستمعين الكرام بعد إعلان نتيجة القرعة خبرونا عن أول ردة فعل لكم بتأهل منتخبنا لنصف النهائي. أريدكم تخبرونا مشاعركم عن انطباعاتكم لما القرعة حطوا كذا عمان. وقتها وين كنتم؟ وين تابعت المباراة؟ ومع من؟ وصار فيها من هالليلة فينا ينام، في ناس واصلت حتى الصباح ما نامت. هذه تحية مسائية أكيد للريم. مساء الخير يا ريم، مساء الخير لأمال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا سعد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيري عصام، مرحبا ومساء الخير. عنود، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من الإمارات العين. اليوم إن شاء الله تعالى مواجهة وقمة بين الإمارات وبين قطر، كل التوفيق للمنتخبين، وهارد لك لمنتخب البحرين والمنتخب اليمني. إذن مستمعي الكرام احنا معاكم من الساعة 8 لغاية الساعة 10 المساء، وسعيدين أكيد بتواصلكم معنا على 24990000. ونقول السؤال مرة ثانية، سؤالنا اليوم عام والحلقة مفتوحة في انتظار أكيد تواصلكم مستمعين الكرام. يا مساء الخير يا آمال، أهلا وسهلا والمساء بالخير على العماني. الله ينور حياتك يا غالي، الله ينور حياتك، شكرا جزيلا. إذن بعد إعلان نتيجة القرعة خبرونا عن أول ردة فعل لكم بتأهل منتخبنا لنصف نهائي خليج الديار العربية 27. عيد لخويطري بدر البلوشي في صافرة الخليج.

0: الحماس خليجي والموعد كروي، برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة. نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يومياً من الساعة 8 العشر المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
0: برنامج صافرة الخليج مع عيد الخويطري والدكتور سلطان البلوشي عبر الشبيبة.

0: المساء عليكم مستمعي الكرام بكل خير وحياكم الله في برنامج صافرة الخليج على الشبيبة. معاكم إن شاء الله تعالى من الساعة 8 لغاية الساعة 10 المساء. وأكيد في انتظار تواصلكم مستمعينا الكرام. خبرونا أول ما أعلنت عن القرعة وشفتوا اسم عمان مرفوع عالي فوق فوق فوق. منتخبنا اللي عبر وراح لنصف النهائي، كيف كانت مشاعركم؟ أول ردة فعل لكم؟ مستمعين الكرام خلونا نروح لجدة ونروح لسيف بن حمد الجابري المتحدث الرسمي للاتحاد العماني لكرة القدم. الكابتن سيف نمسي عليك بالخير، أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم عليكم جميعا، نمسي عليكم في العزيز وقيادة على الدكتور سلطان وعلى كل المتابعين.
0: الله يحفظك ويسلمك الكابتن سيف، احنا سعيدين بوجودك معنا اليوم للحديث أكثر عن مشاعر التأهل، ما حدث خلف الكواليس مستمعينا، أهمية الإنجاز، أجواء البعثة، ماذا ثم ماذا بعد نصف النهاية. الكابتن سيف مباشرة كذا نقول فرحة التأهل واللحظة التاريخية، خلنا نبدأ معك من لحظة إعلان نتيجة القرعة، كيف عشتوا هذه اللحظة داخل البعثة وكيف كانت ردة الفعل؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مجددا أنا أعتقد يمكن عمان كلها عاشت فرحة جميلة يوما كما تابعتم طبعا، كانت لحظات صعبة في بعض الأحيان، كانت لحظات مرة في بعض الأوقات، لكن نهايتها كانت سعيدة ولله الحمد ولله الشكر والمنة. أعتقد يعني تابعتم مشوار منتخبنا في البطولة، كان بعض يعني الصعوبات واجهتنا بشكل ما أيضا في عملية إحلال للمنتخب لبعض اللاعبين، وكذلك يعني بعض الصعوبات اللي واجهتنا مع بداية وصولنا إلى جدة من خلال التمارين الأخيرة أو شبه الأخيرة قبل المواجهة الأولى بالإصابات اللي يمكن نقدر نقول فيها اثنين على الأقل من أهم الركائز الأساسية في المنتخب، وهذه كانت تحديات كبيرة بالصراحة. يمكن الجمهور العماني متابع لها ومطلع وواعي لها أيضا كل هذه الصعوبات، ولله الحمد مع طاقم طبعا نعتبر أيضا بقيادة الكابتن القدير طارق السيستيوي ما تعرف على اللاعبين بالشكل والوقت الكافي، ما كانت الظروف متاحة في هذا الجانب، لأنه أيضا بطولة كأس الخليج كما علمتم ورأيتم حاليا هي تقام خلال فترة أيام الفيفا. كل هذه الصعوبات تعرف لما تواجهك في المباريات كان جميل أنك تتوجها بشيء يعني، لذلك يمكن الفرحة كانت كبيرة بالنسبة للاعبين في هذا الفني، هالعمان يستحقون هذه الفرحة، لكن فعلا عشنا يعني مشاعر مختلطة من الزعل والفرح والانكسار. يعني تعرف لما تكون انت تعلن او بشكل او باخر في الملعب، يعني احد المعلنين يقول لك انت صعدت، وشويه يقول لك لا انت ما صعدت، خلال خمس دقائق تغير سيناريو وتنتظر قرعه.
0: بالفعل
1: لحظات صعبه اخي العزيز، يعني ما تتخيلها انت، احنا شويه موجودين في قلب الحدث، شفنا كيف اللاعبين ورغبتهم وإصرارهم على التأهل، وهذا أبناء عمان كما عهدناهم دائما يرغبون في يكونوا يحصلون على الأوسمة وعلى النجاحات والميداليات، وكذلك أيضا أنهم يعني يرفعوا رأس البلد، والحمد لله يعني بلدنا ما قدم لهم الكثير، ومنتخبنا حكومتنا الرشيدة أيضا أعطت اهتمام يعني مختلف، منتخبنا مشروع وطن كما تعلمون، لله الحمد يعني الأمور مشت بشكل جيد، والله وفقنا يعني يمكن تعب الشباب وإجهادهم وأيضا شوية النقد الذي حصل على المنتخب كما سمعتم، يعني خلى اللاعبين يكون عندهم إصرار. جميل جدا هذا التحدي اللي قدمه منتخبنا، ومبروك لكم أنتم جميعا، مبروك لكل المتابعين المشاهدين اللي يشوفون الشبيبة حاليا، يشوفون كل القنوات والإذاعات والمحطات الإعلامية اللي أزروا المنتخب، مشكور الجميع، كل أمهاتنا أبانا اللي موجودين ودعونا. بالمناسبة نحن يعني ناس من خارج البلد كانوا يتمنوا عمان تصعد من دول خليجية قريبة،
0: بالفعل
1: تكون طرف هذه الدول الخليجية بعض، يعني صراحة كانت مشاعر مختلطة. الحمد لله، الفضل لله تعالى.
0: الحمد لله رب العالمين. الكابتن سيف، هي ليست مجرد يعني بطاقة تأهل، بل هي لحظة راح تبقى مرتبطة بقرعة تاريخية في البطولة. كيف نظرت لهذا الحدث الكابتن سيف؟
1: طبعا اللي صار هذه أول مرة تحصل، يعني كانها مباراة من رحم المعاناة. تعرف أنت لما تكون الناس يقول لك أنت خارج، يعني اللي يشوفها على الورق، على الورقة يقول يشوف أنك أنت خارج.
0: صحيح.
1: في كرة القدم لا مستحيل. إحنا قدمنا في يوم منتخبنا الوطني مشكورا، قدم درس لا مستحيل في كرة القدم. نعم، هنالك من تحدث عن الإنذارات وتعامل اللاعبين، لكن تخيل أنت خسران مباراة الشوط الأول ولازم ترجع بعدد يعني ليس بقليل من الأهداف في الشوط الثاني.
0: نعم.
1: وعينك هني وعينك في ملعب آخر. كانت هذه مسألة ترى ما سهلة، يعني إخوان الأعزاء المتابعين، مو سهلة تراها.
0: صحيح.
1: لاعبيننا الجميل في الأمر من المدرب كان مثل المباراة معي، ما حدث يحدث هنا. ولذلك لو شفتوا نهاية المباراة يمكن أو انتبهتوا عليه، اللاعبين ما كانوا يعرفوا إيش اللي طاير برا، ما يعرفوا ليش مباراة السعودية، لأنه قلبنا نحفوز، قلبنا نسوي اللي علينا، يعني كان الهدف واحد، نسوي اللي علينا. مباراة الكويت الله يكرمنا فيها، اللاعبين قاتلوا لآخر لحظة، المدافعين، الحارس، المدافعين، لاعبين وسط، المهاجمين، لما يجي يسجل مدافع في الأوقات الصعبة بنهاية المباراة، هذا دليل على الرغبة والإصرار في اللاعب العماني، لأنه هذه البطولة بطولته، هذه البطولة محددة للعمانيين، فهم يدركون. كل لاعب في عمان في منتخبنا يدرك أن عمان تعشق هذه البطولة بشكل كبير. نعم، هي بطولة ودية حبية، سمها ما تسميها يعني في النهاية، ولكن أعتقد أنه كانت الرغبة جارفة جدا في أنه نحقق شيء، والحمد لله تحقق المراد. يعني مبروك لكل عمان،
0: الحمد لله،
1: إلى مولاي جلالة السلطان، إلى حكومتنا الرشيدة، وزارة الثقافة والرياضة والشباب مشكورة في معالي السيد، كذلك متابعته، وكذلك سعادة الوكيل، إخوان في الوزارة كلها، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بقيادة سعادة السيد سليمان وسعيدي، كان لم يدخر وقت أيضا في متابعة كل صغيرة وكبيرة، بحيث أنه نطلع اللاعبين. تعرف كان في شحنة شوية، يعني آسف أقولها، سلبية من البعض في الطرح على منتخبنا، في ظل مجموعة تلعب مع بعض. يعني أنا آسف إني طولت عليك، بس أقول لك
0: اليوم لا، خذ راحتك، احنا محتاجين الوقت لك معك كابتن. كابتن
1: يعني
0: سيف،
1: يعني لما تيجي الحمد لله، لما يجي عندك منقوص العدد، لاعبين منقوصين، الأساس في إحلال، تجي في مباراة يشاركوا اثنين لأول مرة يلعبوا مع بعض، يعني مثل مباراة خالد الغطريجي كمثال، خالد البريفي قبلها كان الرشيدي مرح معانا، يعني خط الدفاع تقدر تقول شبه انه جديد، يعني فمثلا في صعوبات، يعني وانا عارف الجمهور يريد نتيجه فقط في النهايه، لكن هذا الجيل اللي شفتوه امس مباراه الكويت وما قبل يستطيع العوده، لانه عنده الرغبه، عنده الاصرار. شفت الثلاث مباريات فنيا احنا الفريق اللي يظهر تظهر شخصيتنا فيه، هذا يدل على حاجتين، رغبه اللاعبين واصرارهم وعزيمتهم، ويدلل على القياده الفنيه ايضا اللي قام فيها الكابتن طارق السكتي، وحيث انه المكاسبه اللي اخذها كلاعب كمدرب مع منتخب كبير مثل المغرب حق تحقيق البطولات قاعد يفيد ده. ان شاء الله يا رب، يعني الله يكمل فرحتنا ونواصل مسيرتنا في هذا البطوله، ونواصل مسيرتنا ايضا في المنتخب الوطني عبر البوابه التي تليها، وهي كاس اسيا في المملكه العربيه السعوديه ايضا، ثم مواصله المشوار. انا اعتقد شفت اللاعبين في الشوط الثاني يوم امس ما شاء الله عليهم، يعني اللاعبين اللي يعني زق فيهم المدرب لأول مرة، ضغط مباراة ولازم ترجع فيها، الثقة كانت موجودة، الحافز كان موجود لدى اللاعبين، وهذا الشيء اللي احنا وايد مرتاحين منه، والله يكمل علينا الفرحة إن شاء الله.
0: اللهم آمين. الكابتن سيف، احنا مثل ما تفضلت انه المنتخب واجه اكيد ظروف وضغوط كبيره في دور المجموعات، لكن تبقى حتى اللحظه الاخيره، يعني احنا متمسكين الحمد لله رب العالمين، اللي هي فرصه التاهل، ونقول ان شاء الله تعالى الى النهايه بحول الله تعالى. بعد الفوز على الكويت والتاهل، كيف تقرا المستوى اللي قدمه المنتخب خلال المباريات المجموعه كابتن سيف؟
1: احنا اذا بنشوف على المستوى الفني في البطوله، حاليا يمكن من ابرز المنتخبات بالصراحة اللي وصلت دور نصف نهائي انتخابات كبيرة.
0: نعم.
1: تتكلم عن انتخابات جاية من كأس عالم، وتتكلم عن منتخب الإمارات الفرنسية حاليا في البطولة قبل انطلاق المباراة بشوي، والمنتخب الفرنسية يعني الثلاث فرق كلهم منتخبات قوية. يعني هذا رغبنا أن نسمع هذا الكلام أم لم نرغب؟ هو واقع، منتخب يلعب بين الأرض وجمهوره، منتخب السعودي، شفت قوة المنتخب السعودي اللي أمس بالبدلاء يعني تقريبا نصف الفريق يمكن تغير وقدر يفوز على المنتخب العراقي بينما هو صاعد في الأساس المجموعة، وهذا أيضا يدلل على النزاهة والثقافة العالية للاعب السعودي اللي حييهم عليها أيضا إنهم يعني يلعبوا مباراة مكتملة بكل عناصرها. أيضا نتكلم عن المنتخب القطري بطل آسيا، واحد من أفضل فرق في المنطقة، ويمكن إحنا شوي أيضا يعني مع المنتخب القطري نتائجنا على السنوات الأخيرة نحاول صرنا شوي نتفوق بعض المباريات، ولكن يعني هم أيضا من المنتخبات الكبيرة في القارة. نتكلم عن المنتخب الإماراتي، لاحظتم من الجميع حاليا نتحدث عن ترشيح، لكن أنا أقول لك شيء، إحنا هذه البطولة محببة لنا وتحبنا نحن.
0: صحيح.
1: والله يتمم علينا بخير أيا كان الفريق اللي راح نلعب معه، سواء كان المنتخب الإماراتي القطري أو القطري ثم الإماراتي، من يكون إن شاء الله شبابنا جاهزين. الحمد لله أنا بشرتهم عبر هذا المنبر الإعلام الكبير إنه ما عندنا إيقافات وما عندنا إصابات، تبقى إن شاء الله الأمور تخدمنا، لأن إحنا أيضا كنا في المباريات الثلاث سيئين الحظ في بعض الكرات خاصة الكرات الثابتة تمركز اللاعبين، سبحان الله في الشوط الأول تحدث معنا هذه الأخطاء، إن شاء الله نحن نقلل هذه الأخطاء، كرة القدم فيها أخطاء تستمر، نقلل هذه الأخطاء إن شاء الله نستطيع التعامل مع الشوط الأول بشكل جيد، وإن شاء الله نواصل مسيرتنا في الشوط الثاني، وهي مباراة عبارة عن 90 دقيقة يمكن تنتهي 90، ممكن تستمر في أوقات إضافية، ممكن تروح ضربات ترجيح، لكن إن شاء الله شبابنا يحسموها ونعدي أيا كان الفريق المنافس، مع كل الاحترام للمنتخبات الثلاثة طبعا اللي ذكرتهم، وأكيد نحن مباراتنا راح تكون أحد الطرفين اللي هو سواء القطري أو المنتخب الإماراتي.
0: نعم.
1: وإذا يعني إحنا سعيدين جدا إن إحنا وصلنا إلى المباراة الرابعة، هذا بحد ذاته مكسب كبير مع مجموعة كده تعمل تجانب جديد لإعداد قادم، مع إعداد في أيام الصيف في شهر نوفمبر القادم، مع إن شاء الله إعداد كامل وتجهيز كل الظروف إن شاء الله لمار بطولة كأس آسيا إن شاء الله. ربنا كريم، ودعوات يعني أمهاتنا وأبائنا وإخواننا وأصدقائنا كلهم في بلدنا الحبيبة عمان إن شاء الله بمنتخبنا بالتوفيق
0: بإذن الله.
1: مباراة ما بتكون سهلة بطبيعة الحال أيا كان، سواء مع المنتخب القطري أو كانت مع المنتخب الإماراتي، لكن إن شاء الله شبابنا بيقدموا أفضل ما عندهم بإذن الله تعالى، مثل ما استمروا في البطولة في تقديم نموذج جيد للاعب العماني
0: بإذن الله تعالى. أخيرا الكابتن سيف، هل هناك رسالة معينة تود توجهوها للاتحاد من خلال طبعا من الاتحاد للجهاز الفني واللاعبين قبل نصف النهائي، وأيضا رسالتكم للجمهور العماني؟
1: أنا الجمهور العماني قد لا يحتاج رسالة، بالعكس إحنا نحتاج من عندهم يقدمون لنا أي رسائل هم يشعروا أنهم تتخدم، ولكن إحنا نتابع ونرصد كل يعني الأحداث وكل التصريحات وكل ما يأتي فيه شيء أشياء نأخذها حتى من جمهورنا العماني ونكيفها لصالح منتخبنا. الجميل في منتخبنا أنه لاعبين يستوعبون ثقافة أصبحت حاضرة ولله الحمد، جيل نعم
0: نسبيا
1: قد يكون جديد، وأنا بس أعرض على قضية الرسالة، رسالة البناء اللي نتكلم فيها حتى لا تفسر بشكل خاطئ، أقولها على السريع، هو الإحلال، هو بناء. البناء ما هو البناء؟ في أصل الكلمة البناء أن تقوم بعمل جيد في المراحل السنية في المنتخب الأول، فلذلك ما أريد الجمهور يأخذ رسالة البناء بتفسير خاطئ كما قام البعض، يعني كل من وجهة نظرة ونحترم كل الآراء كل الشخصيات التي تحدثت في هذا الموضوع، لكن نحن قاعدين نشوف اليوم منتخبات من المراحل السنية ناهيك، لا ننسى ما حدث في بطولة غرب آسيا، أنت اليوم في منتخب الشباب الذي تأهل إلى نهائيات آسيا للشباب أعمار أقل من الأعمار الحقيقية شاركنا فيها، متعمدين ذلك حتى يظهر جيل في المنتخب إن شاء الله يستمر يعني يصير تغذية من المنتخبات الوطنية من الشباب إلى الأولمبي الأول، وهذا كلها عمليات بناء، ليست بناء مثل ما يتحدث البعض وأخذها مثل السيناريو الذي يتحدث فيه. ماذا يقول الاتحاد؟ عمر البناء لا يأتي المنتخب الأول. من قال أن البناء يأتي المنتخب الأول؟ ومن قال يعني هذا الأمر؟ لم نقل ذلك، لكن تفسير بعض الأمور يعني يجب أن يكون واضح. فنرجو أن الجمهور العماني يعني واعي وفاهم ومثقف ويعي ما نقول، لذلك أتمنى أن تكون الفكرة واضحة. البناء هو إحلال، مثل عندنا لاعبين موجودين جاهزين، ذكرني مدرب درب منتخبنا الوطني في المؤتمر الصحفي ان نحن حاليا اتينا في لاعبين جاهزين ممكن نجيبهم معنا، لكن احنا عندنا فكره للمستقبل، عندنا فكره للوصول. لذلك هو الاحلال جزء من هذا البناء، المنتخبات المراحل الثانيه جزء من هذا البناء. لذلك يجب ان لا تفسر الكلمه بشكل خاطئ كما فسرها البعض. هذه رساله لجمهورنا حتى يعني لا يذهب في هذا الاتجاه ان المنتخب الوطني يقول بناء واستغنى عن سيف ولا استغنى عن الدكتور سلطان ولا عن، لا لم نستغني عن احد، ولكن متطلبات المرحله المقبله يعني وجب علينا ان نفكر عمريا ايضا في قضيه كيف نعمل منتخب قوي في الفترات المستقبل القريب ان شاء الله في كل المراحل، قصيره الاجل متوسطه الاجل او طويله الاجل في المستقبل ان شاء الله تعالى. فرسالتي يصبروا على منتخبنا شوي، يتحملوا مع هذا الجيل مثل ما شافوا أمس عبد المجيد وشافوا عبد الحافظ، إن شاء الله نعدهم اللي بيشوفوا منتخب في المستقبل إن شاء الله نضع عليه الرهان بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. إذن الكابتن سيف بن حامد الجابري المتحدث الرسمي للاتحاد العماني لكرة القدم، شكرا جزيلا لك الكابتن سيف، وإن شاء الله كل التوفيق بإذن الله تعالى في المباريات القادمة لمنتخبنا العماني بإذن الله.
1: شكرا جزيلا لك.
0: شكرا كابتن سيف، في أمان الله. إذن مستمعي الكرام، كان معنا الكابتن سيف الجابري المتحدث الرسمي للاتحاد العماني لكرة القدم، ونقول إن شاء الله تعالى ما زالت الحكاية مستمرة. إذن مستمعينا، بعد إعلان نتيجة القرعة خبرونا عن أول ردة فعل لكم بتأهل منتخبنا لنصف النهائي. انتظار تواصلكم أكيد على 24990000. ومرة ثانية نرحب ونمسي للي تابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب وعلى منصة إكس صوت وصورة، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. مستمعينا معاكم من 8 إلى 10، خليكم دائما وأبدا معنا ومع الأحمر العماني إن شاء الله تعالى.

0: الحماس خليجي والموعد كروي، برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة. نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يومياً من الساعة 8:10 المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
0: برنامج صافرة الخليج مع عيد الخويطري والدكتور سلطان البلوشي عبر الشبيبة.

المساء عليكم مستمعين الكرام بكل خير وحياكم الله في برنامج صافرة الخليج على الشبيبة. ما زلنا معاكم مستمعينا في ساعتنا الأولى من البرنامج. مشاعركم، ردات فعلكم بعد إعلان القرعة، عمان إلى نصف النهائي. مساء عليكم مستمعين الكرام بكل خير وحياكم الله، ونرحب أيضا لكل من يتابعنا على منصات الشبيبة المرية، على اليوتيوب، على منصة إكس، وللحين في السيارة أكيد مثبت الموجة على 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك في صلالة على 98.5. تحياتنا المسائية للي يتابعونا على منصات التواصل، حياكم الله. أبو أنس يقول مبروك تأهل المنتخب العماني حبايب المنتخب العماني والسعودي. أكيد حياك الله يا أبو أنس، الله يسعدك يا رب. أيضا أمال مساء الخير، مساء الفوز، مساء التأهل، الحمد لله رب العالمين. أيضا هنا رسالة، أمال تقول حطنا عمان نبض واحد، حاضرين حاضرين يا أمال. وأيضا رسالة من عبد الواحد العواضي، شكرا لك يا عبد الواحد. سفير مرحبتين، مساء الخير. والله كلها أوقاتنا صارت صباحات. الله يسعدكم. إذن مستمعي الكرام، رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم السيد سليمان البوسعيدي في تصريح للشبيبة وموفدنا موفد الشبيبة في جدة الكابتن هيثم خليل، أعرب سعادة السيد سليمان البوسعيدي رئيس اتحاد كرة القدم عن سعادة بتأهل منتخبنا الوطني إلى الدور نصف النهائي بعد إجراء القرعة، وقال إنها فرحة وطن، وأن اللاعبين قدموا كل شيء وقلبوا نتيجة المباراة أمام الكويت وحققوا الفوز المنتظر الذي كنا نتمناه، وأن المدرب طارق السكتيوي اكتشف بعض الأسماء ومنحهم الفرصة وأنصفتنا القرعة وحققنا التأهل، والقادم بإذن الله تعالى أفضل، وتحية لجماهيرنا العمانية الوفية التي أزرت المنتخب. إذن هذا تصريح سليمان، سيد سليمان بن سعيد، سليمان عفوا البوسعيدي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم.

0: كل التوفيق لمنتخبنا وكل التوفيق للجهاز الإداري والفني واللاعبين وعلى رأسهم السيد سليمان البوسعيدي. إذن مستمعي الكرام على 24990000 نقول السلام عليكم صافرة الخليج، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساء عليك أستاذ العزيز ومساء على الدكتور سلطان وعلى مخرجنا الرائع بدر البدوشي وعلى كل محبين واستاف إذاعة الشبيبة.
0: حياك الله أخوي سعد ومساك الله بالخير ومساك فرحة وطن وتأهل المنتخب إن شاء الله وكل التوفيق في القادم بإذن الله.
1: أول شيء نبارك صراحة على القيادة لمولانا حضرة صاحب الجلالة وعلى كل مواطن ومقيم ولكل محبين لهذا المنتخب الذي صراحة كانت يعني المباراة بأمانة نوع فيها من الحماس، نوع من العصبية. كل من كان أمس عند النفس الطويل صراحة نقول الله يعين الصراحة.
0: وين كنت سعد؟ وين كنت لحظتها؟ وين تابع المباراة؟
1: والله كنت أنا تابع المباراة مع الشباب وكنت مؤمن حقيقة أن منتخبنا مثل ما قلت لك أستاذي ثلاثة راح يسجل ثلاثة وأن المنتخب السعودي راح يسجل هدفين وسبحان الله تحققت الأمنية بالرغم أن كان صراحة يعني تفوق المنتخب الكويتي بتسجيل الهدف لكن صراحة آمنت لآخر دقيقة أن منتخبنا راح يسجل سبحان الله. يعني كانت يعني كان شعور داخلي أن احنا بنتأهل كيف ما أعرف صراحة.
0: يعني للحظة بسيطة بس وفي الدقائق طبعا احنا عاد خلاص نقول انه الشوط الثاني كان ينتهي يمكن اقل من 20 دقيقة اقل ان نجيب هذيك ثلاث اهداف.
1: اعتقد المباراة استوت فيها نوع من الاثارة من احنا نقول من جاب منتخبنا هدف التعادل وتقدم ايضا المنتخب السعودي. اعتقد ان صراحة اللاعبين كل شيء عطوه في المباراة. نعم. بالرغم احنا نقول اخونا ولدنا لاعبنا ابن المصنعة مصعب الشخصي اللي كان مثل ما تقول يعني عمل نوع من التوتر لكن سبحان الله لكل مجتهد النصيب سبحان الحمد الله انطفتنا ايضا القرعة يعني
0: الحمد لله رب العالمين الحمد لله.
1: اقول بدوة سلام الله عليكم من تالي لأهل الخليج اليوم.
0: اقول
1: بدوة سلام الله عليكم من تالي لأهل الخليج اليوم جيتكم تراني من دار السلطنة وافتخر للملك سلمان ومحمد ولي العهد شعب المملكة في القلب ما نخسره السكتاوي عد الخطة بفكرة وحنكته الرواح ناصر والشخصي مصعب بعد كنتوا بعد أبطال لآخر ثانية فزنا ولعبنا والعماني ما يمل سيفين وخنجر كنا فدوة لهذا الوطن في الخاتمة بختم والسموحة على البريان محمد رسول الله يشفع لنا في يوم الوعد
0: عليه أفضل الصلاة والسلام. صح لسانك يا أخوي سعد.
1: بدوة سلام الله عليكم من تالي لأهل الخليج اليوم بدوة سلام الله عليكم من تالي لأهل الخليج اليوم جيتكم تراني من دار السلطنة وافتخر للملك سلمان ومحمد ولي العهد شعب المملكة في القلب ما نخسره السكتاوي عد الخطة بفكرة وحنكته الرواح ناصر والشخصي مصعب بعد كنتوا بعد أبطال لآخر ثانية فزنا ولعبنا والعماني ما يمل سيفين وخنجر كنا فدوة لهذا الوطن في الخاتمة بختم والسموحة على البريان محمد رسول الله يشفع لنا في يوم الوعد.
0: عليه أفضل الصلاة والسلام. عشت عشت وصح لسانك أخوي
1: سان. والله وإحنا أنا أقول دائما وأبدا أعتقد دامنا إحنا صعدنا الحين يعني خلاص عيوننا صراحة على الكاس. وطبعا إحنا نقول يعني إحنا استفدنا أيضا من دور المجموعات والتاريخ يشهد يعني بتأهلنا لنصف النهائي للمرة السابعة وأيضا للمرة السادسة نوصل للنهائي. وبغيت صراحة أشكر الجمهور العماني اللي كان صراحة في الأستاذ الرياضي لآخر رمق. وشكري وتقديري لعميد الجماهير أستاذنا وبحسبة الأب الأستاذ أبو إبراهيم جميل العبد النوفلي. صراحة هذا الإنسان الرائع، هذا الإنسان اللطيف، هذا الإنسان اللي عامل أجواء صراحة خرافية. وما جاء هذا إلا محبة للمنتخب يعني، وعميد بمعنى الكلمة يعني. وأبعث له تحياتي وسلامي من هنا من سلطنة عمان. ونقول حق أخونا طبعا أنا لاعبنا مصعب الشخص هذا جاري بس بعد يمكن مسافة بيني وبين كيلو وين يعني.
0: تحياتنا أكيد لهم.
1: تحياتنا صراحة لأداء المنتخب بشكل عام. وأيضا كان لقاء صراحة الأستاذ سيف الجابري كان مثري بمعنى الكلمة. وكل كلمة صراحة كان فيها احنا نقول إفادة أو شيء كان توضيحي بأمانة. ومقدرين. وطبعا السيد سليمان يعني عمل جهد صراحة كرئيس الاتحاد في هذه الفترة بتهيئة كل الظروف. وإن شاء الله احنا نقول للقب الثالث يا أستاذي
0: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك سعد، سعيدين بسماع صوتك
1: جميعا. شكرا شكرا بارك الله فيك حبيبي. شكرا, شكرا
0: الله يحفظك. في أمان الله. في أمان الله. في أمان الله. وعلى 24990000 نقول السلام عليكم صافرة الخليج. مرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الولد عيد بن سالم الخويطري يسعد الله مساك معد ومقدم في إذاعة الشبيبة. ونسلم عليك ونسلم على هذا المخرج لخلف الكواليس اللي هو بدر البلوشي.
0: يسمعك يسمعك
2: المستمعين والمشاركين في صافرة الخليج في إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.
0: الله يحفظك العم عبد الله ونمسي عليك بالخير من العفية. كيف عشتوا أجواء المباراة العم عبد الله؟
2: والله الحمد لله رب العالمين مثل ما خبرتك البارحة إن يعني نوهت على يعني المنتخب العماني الأحمر إن يستغل يعني استغلال الفرص ويغتنم هذه الفرص الذي متاحة له. ولكن ويقول ومن أول أنا قلت من قد وجد ومن زرع حصد ومن سار على الطريق وصل يعني الكورة مثل النخلة إذا أعطيت تعطيك.
0: يا سلام عليك.
2: والحمد لله رب العالمين لما يا الجول الأولي شوية كنا توترنا
0: زين.
2: ولكن الحمد لله رب العالمين يعني شوط الثاني وقريب النهاية الحمد لله وتعادلنا وبعدين يا الثاني ويا الثالث بفضل الله ثم فضل اللاعبين والمدرب وأيضا المشجعين في هذه في يعني في حماية المباراة. والحمد لله نوجه كل التحية والتقدير والفخر لهذا الذي سجل الأهداف يعني اللي هو ناصر رواحي الله يعطيه الصحة والعافية.
0: آمين.
2: ونقول له القوة والصراحة يعني فرح المنتخب البارحة يعني حتى نصهم رايحين إلى المطار ولكن الفضل لله.
0: الحمد لله.

0: الحمد لله رب العالمين، كل هذا بفضل الله ثم الفضل الجهود الذي بذلت من قبل اللاعبين وجهاز الإداري والفني، ولهم جزيل التحية والتقدير والاحترام. إذا يعني مثلا يعني الفرحة يعني تعم الجميع، يعني فرحوا لنا قلوبنا ومن هذاك التوتر، والله يعطيهم الصحة والعافية إن شاء الله.
1: آمين.
0: النهاية بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله. شكرا لك العم عبد الله، وسعيدين بسمع صوتك.
0: ولد عيد، لا لو سمحت أنا طالب منك طلبة.
1: تفضل.
0: يعني بعد ما سكر معاك
1: انزل.
0: يعني تعطيني أشعارنا الذي نفتخر فيه، شعارنا سيفين والخنجر عمانية.
1: تم.
0: وشعارنا سيفين والخنجر عمانية، وشعارنا سيفين والخنجر عمانية يا عيد.
1: وشعارنا سيفين والخنجر عمانية. الله عليك
0: يا
1: عبد الله.
0: يا سلام، اعطيني اياها بعد يعني هذه الاغنيه الجميله وفيها الاشعار العماني الذي يعني رافع العلم عاليه خفاقه في جميع الامم.
1: هذه
0: الحمد لله ورعايته.
1: معك الاغنيه. اسمع الاغنيه
0: بسمعها في الرابط.
1: زين، الله يحفظك العم عبد الله. شكرا جزيلا.
0: يحفظك الله ويرعاك يا رب العالمين.
1: في امان الله.
0: شكرا جزيلا.
1: الله يسعدك.
0: يعني مساكم سعيد ومساكم كوره خليجيه ممتعه في هذا الذي يمتعكم الاحمر، وان شاء الله دائما يعني على التقدم باذن الله تعالى.
1: باذن الله تعالى. شكرا لك العم عبد الله، سعيدين بسمع صوتك. الله يحفظك يا رب.
0: مع السلامه.
1: في امان الله. وشعرنا سيفين والخنجر عمانية، ونروح لفاصل.

0: وخليك شبابي.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: الحماس خليجي، والموعد كروي. برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة، نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يوميا من الساعة 8 العشر المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.
3: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
2: برنامج صافرة الخليج مع عيد الخويطري والدكتور سلطان البلوشي عبر الشبيبة.

رجعنا لكم متابعين الكرام في برنامج صافرة الخليج على الشبيبة، وأكيد في انتظار تواصلكم معنا لطبعا سماع أصواتكم وسماع أيضا ونقل مشاعركم على 2499-0000. ولرقم الواتساب على 94777975 لرسائلكم. وقبل أن نروح لرسائلكم مستمعي الكرام، خلونا طبعا هناك إهداء من الشاعرة سارة البريكي بمناسبة فوز منتخبنا وتأهل منتخبنا إلى نصف النهائي كأس أو خليجي ديار العربية 27. وراح نستعرض لكم هذا الإهداء بعد قليل في انتظار وإشارة من مخرجنا العزيز بدر البلوشي. احنا سمعي الكرام معاكم من الساعة 8 لغاية الساعة 10، واحنا في ساعتنا الثانية من البرنامج لغاية ما يجهز بدر الإهداء للي يتابعونا أيضا على منصات التواصل، على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس.

منتخبنا هالسنة ما هو بعادي عاقد النية وعينه على البطولة. الشباب تحزم ودرع التحدي وانزل الميدان عاقد الحمولة كالأسود الضارية في وسط غابة ما تشوف اللي يهيبها نزولة. ابشري يا مان ابشري يا مان ابشري يا مان يا دار الأصالة رايتك بيضة وكاسك من يطولة. دام هذا المستوى في منتخبنا والله إن الفوز لك في كل جولة. وأنا نبض من الجماهير الغفيرة لي على الأحمر تراهن في وصوله من ظهير أيمن وهداف وحارس عين دولتنا بهم ما هي خجولة. من ظهير أيمن وهداف وحارس عين دولتنا بهم ما هي خجولة. شوفوا الأحمر وشوفوا له صنيعة شوفوا الإبداع في مجمل فعوله. وين اللي مثله وليش به وينه وين اللي مثله وليش به وينه. منتخبنا من على همة زحوله انتصارا بانتصار بكل مرة صح فرسانه مثال للرجولة. تحضر القايد الفذ المفدى يقهر الدرب الصعيب وينحنوله. واختم مشعاري ورددها واثني واختم مشعاري ورددها واثني صفقوا

صفقوا لمنتخبنا. شكرا لشاعرتنا سارة البريكي على هذا الهداء الجميل، وتحية أيضا لمخرجنا العزيز بدر البلوشي. إذن مستمعينا، بعد إعلان نتيجة القرعة وفرحة التأهل، خبرونا عن أول ردة فعل لكم لتأهل منتخبنا إلى نصف النهائي. على 9477795 مجموعة من الرسائل وصلتنا. في رسالة تقول الرسالة: مساء الورد، سبحان الله حصل أمس في أثناء المباراة شيء عجيب. طبعا هذا مثل السالفة مثل القصة، بداية هدف أحبطنا وما توقعنا التعادل ولا الفوز، بعدها جاء الفوز وفرحنا كثير، ما هي إلا دقائق وقال تعادل في كل شيء مع المنتخب العراقي، وأنه لازم تقرأ القرعة وتقول هي يكفي الأحباط مرة ثانية يعني صارنا، والقرعة بعد ساعة والناس مرتبطة بالدوامات وطلب المدارس وما عرفنا حتى النام، كنا بين انتظار النتيجة أو النوم. نتيجة القرعة طبعا على حد وصفها تقول أسميها ليلة استثنائية، كانت لين الصبح. تحياتنا للمرسلة أم عبد الله، شكرا لك أم عبد الله، عجبتني القصة والسالفة. ورسالة أيضا وصلتنا من الأخ العزيز عبد العزيز العبد الله من قطر، يبارك لنا طبعا فوز منتخبنا وتأهلوا إلى نصف النهائي. شكرا لك يا عبد العزيز، وكل التوفيق أيضا للمنتخبات المجموعة الثانية اليوم في مواجهة المنتخب الإماراتي والمنتخب القطري، والمباراة أيضا في نفس التوقيت راح تكون إن شاء الله تعالى راح تجمع المنتخب البحرين والمنتخب اليمني. إذن مستمعي الكرام، عمان إلى نصف النهائي بالقرعة، حسم منتخبنا الوطني بطاقة التأهل إلى نصف النهائي الخليجي 27 بعد اللجوء إلى القرعة أمام العراق عقب تساوي المنتخبين في النقاط والأهداف ومعايير كسر التعادل، وجاء ذلك بعد فوز عمان على الكويت 3-1 وخسارة العراق أمام السعودية 2-0. قرعة تاريخية تحسم بطاقة التأهل، شهدت البطولة للمرة الأولى في نظامها الحالي لجوء إلى قرعة علنية لتحديد المتأهل بين منتخبين متساويين في جميع معايير كسر التعادل، وأسفرت القرعة عن اختيار منتخب عمان لمرافقة السعودية إلى نصف النهائي. ونقول هي رومانتادا، ريمونتادا الأحمر أمام الكويت، منتخبنا قلب تأخره أمام الكويت بهدف مبكر إلى فوز 3-1، سجل ناصر الرواحي هدفين وأضاف مصعب الشخصي الهدف الثالث ليحقق الأحمر الفوز الذي أبقى أماله في التأهل حتى لحظة القرعة. والمنتخب السعودي يتصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة. المنتخب السعودي أنهى دور المجموعات في الصدارة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات بعد فوزه على العراق بهدفين دون رد سجلهما عبد الله السالم وعبد الله الحمدان.

والمنتخب العراقي يودع البطولة رغم تساويه مع منتخبنا. العراق انهى دور المجموعات برصيد 4 نقاط متساويا مع منتخبنا، لكن القرعة حسمت البطاقة الثانية لصالح الأحمر ليودع المنتخب العراقي البطولة من دور المجموعات. وفي قمة الليلة قطر والإمارات تتجه الأنظار مستمعين اليوم إلى ختام منافسات المجموعة الثانية، حيث يلتقي قطر والإمارات في مواجهة تحدد مصادرة المجموعة وترسم مسار نصف النهائي. المنتخب الإماراتي والمنتخب القطري ضمن التأهل إلى المربع الذهبي قبل الجولة الأخيرة. المباراة كذا تقريبا بعد ربع ساعة، والبحرين واليمن في ختام المشوار. وفي المواجهة الثانية للمجموعة الثانية يلتقي البحرين واليمن اليوم أيضا في ختام دور المجموعات في مباراة يسعى خلالها المنتخبان لإنهاء مشاركتهما بصورة إيجابية بعد حسم بطاقتي التأهل للمجموعة. إذن مستمعي الكرام راح نطلع لفاصل وبعدها إن شاء الله تعالى راجعين مستكملين معاكم برنامج صافرة الخليج، لا تروح بعيد خليكم معنا.

0: الحماس خليجي والموعد كروي. برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة، نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يومياً من الساعة 8-10 المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
0: برنامج صافرة الخليج مع عيد الخويطري والدكتور سلطان البلوشي عبر الشبيبة

0: المساء عليكم مستمعي الكرام بكل خير وحياكم الله، وهذه تحياتنا المسائية اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصات إكس صوت وصورة، وأكيد للي يتابعونا على منصات التواصل مرحبا ومساءكم عماني. مستمعي الكرام، هنروح مباشرة للدكتور سلطان بن صالح البلوشي، محلل وباحث رياضي برنامج صافرة الخليج. نمسي عليك دكتور سلطان، حياك الله.
1: السلام عليكم عيد، مساء الأنوار، مساء الأفراح، مساء الانتصارات، مساءك أحمر همام،
0: مساءك إن شاء الله تعالى مساءك فرحة وطن. دكتور، مباشرة خلينا نبدأ من الإنجاز العماني الذي جاء بطريقة طبعا استثنائية يوم أمس. منتخبنا تأهل إلى نصف النهائي بعد لجوء إلى القرعة قبل التساوي مع العراق في النقاط وفارق الأهداف والأهداف المسجلة حتى معايير اللعب النظيف. كيف تقرأ هذا التأهل دكتور، وهل يمكن فعلا اعتباره محطة تاريخية في كأس الخليج؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مسي عليك عيد، مسي على أخوة المستمعين، على الحضور الكرام. أولا خلينا نقول لجمهورنا العظيم الحبيب الكبير المخلص الوفي، مهما تعددت الصفات وذكرنا ما ظنوا في حقه، نعم اليوم فرحتنا عيد، اليوم لحظتنا نستحق هذه الفرحة. اليوم منتخبنا الوطني أصبح بين الأربعة الكبار، مكان المعتاد عليه في خليج 27. هذه فرصة يفترض أن ما نقلل منها نهائيا. وصولنا كان هذا الجدار عيد واستحقاق. المشهد الفني احنا وصلنا، احنا تأهلنا، احنا الأفضل، احنا الأحق، وهذا ما تقوله الإحصائيات والأرقام، ما جبنا شيء من عندنا أو بعواطف أو ما شابه. المنتخب دخل الجولة الأخيرة بنقطة واحدة وفارق أهداف يعني بالماينس ثلاثة، بالناقص ثلاثة. تأخرنا أمام الكويت، نعم بهدف في الدقيقة السادسة، لكن مع ذلك استطاع المنتخب أن يقلب المباراة ويفوز بكم بثلاثة واحد، بينما خسر العراق أمام السعودية باثنين صفر. صار السيناريو الاستثنائي التاريخي اللي من صارت البطولة بالنظام الأدوار المجموعات، تساوى منتخبنا الوطني مع العراق في النقاط والأهداف، مواجهات مباشرة، اللعب النظيف، حتى البطاقات تساوينا معاهم يعني، وحسمت طبعا بالقرعة مثل ما الجميع عارف. نقول القرعة أعطتنا الباب، لكنها ما تستطيع أنها تدخل الملعب بدل منا أحد عيد، ويجب أن نستغل الفرصة إن شاء الله، وهذا اللي راح يصير أكيد. نفرح اليوم، لكن من بكرة نبدأ بطولة جديدة، عندنا نصف نهائي، ما عندنا فرصة للتعويض لأي خطأ في المباراة التالية غير مقبول، وإن شاء الله بنتطرق لهذه الأشياء لاحقا
0: بإذن الله تعالى. دكتور، دكتور إذا إيش اللي تغير في المنتخب أمام الكويت؟
1: نعم عيد، بالنسبة لي أهم شيء تغير الإيقاع، الشخصية، الجرأة الهجومية، ثلاث محاور هذه. تأخرنا بهدف مبكر لكن الفريق ما انهار، حاولنا نسجل، وصلنا لثلاثة أهداف دفعة واحدة، هذه ميزة جديدة في المنتخب. بقينا داخل المباراة حتى جاء التعادل في الدقيقة 65، سجلنا الهدف الثاني 81 والثالث في الدقيقة 84. هذا يدل لما الشر كبير جدا أن احنا عندنا صبر كبير جدا. أحلى ميزة عيد خرجناها في هذه البطولة هي الصبر والتأني وعدم الاستعجال، هذا مهم جدا، لأن الفريق اللي يحول تأخره إلى فوز 3-1 في مباراة مصيرية، إذا هذا الفريق يستحق ويقدر على البقاء إلى آخر وقت المباراة. تحسن حضورنا في الثلث الهجومي، صرنا أفضل في استغلال التحولات، صرنا أفضل في الكرات الثابتة، صرنا أفضل في الكرة الثانية، المتابعات الثانية. لكن يعني يجب أن نقول أن احنا ما نغفل عن أنه ما زلنا قدرتنا الهجومية ظهرت بشكل متأخر. نريدها الشخصية، نريدها تكون من الدقيقة الأولى. فأهم مكاسبنا مثل ما قلت لك الإيقاع، تحكم في رتم المباراة بهذه الطريقة الجميلة، الشخصية اللي ظهرت، شخصية الأحمر العماني لرصيد الخليج اللي كاد أن يكون يشكك فيه بعد ما الكل كان مستبعد منتخبنا الوطني من حسابات، الجرأة الهجومية القوية جدا واللي احنا نتميز بها، لكن يعني مثل ما قلت تأتي دائما متأخرة، وإن شاء الله يحلها الجهاز الفني
0: بإذن الله تعالى. دكتور، قرارات الكابتن طارق السكتاوي هي من صنعت الفارق.
1: نعم.
0: كيف تنظر لها؟
1: أعتقد طرحك صحيح. إحنا لازم نقول أنه إدارة المدرب للمباراة خصوصا في مرحلة التحول الهجومي كان لها أثر واضح. اليوم لازم ننصف هذا الرجل، طبعا أكيد القرارات الفنية احتاجت إلى لاعبين، واللاعبين هم اللي نفذهم أدوات المدرب. اللاعبين أيضا كذلك يشكروا لأنه ظهرت عليهم استجابة جيدة، وعي، استيعاب، حضور ذهني لآخر الدقائق. الأهم أن مدربنا استطاع أن يجعل هذا الفريق أكثر جرأة في التقدم ويستثمر وتحسن إيقاع في الشوط الثاني. لكن بالنسبة لي أنا في سؤال لازم أردده بيني بنفسي وللأخوة المستمعين، ليش احنا احتجنا نتأخر حتى نظهر بهذه النسخة من المنتخب؟ هذه سؤال مهم جدا، هذه النقطة لازم يعمل عليها الجهاز الفني بشكل كبير جدا في المباريات القادمة. أنا ما أتكلم عن بطولة كأس الخليج، أنا أتكلم عن ما بعد بطولة كأس الخليج، لأن احنا محتاجين نشتغل على هذه النقطة.
0: مثل ما تفضلت دكتور، طبعا ايضا اللاعبين مثل ما تفضلت، وطبعا هم نفذوا اكيد توجيهات المدرب طارق سكتاوي. ابرز نقطه ظهرت فيها قوه منتخبنا وشخصيه منتخبنا العماني امام الكويت دكتور سلطان؟
1: يا سلام اللاعبين، صراحه اللاعبين ما تعاملوا مع التاخر باعتبار نهايه المباراه، واصلوا العمل، واصلوا القتاليه حد ما حصلوا على التعادل، بعدين ذهبوا لتحقيق الفوز. هذا يعطينا شيء مهم عيد، يعني قبل نصف النهائي المنتخب عنده قدرة على تحمل الضغوطات، هذه جزئية فنية كبيرة جدا يشكروا عليها ويشكر مدربنا عليها كذلك. أنا محتاج لهذا الشخص الداعي، رد الفعل هذا القوي اللي عملوه الإيجابي اللي عملوه لدعيبة، هذا ممتاز جدا. احنا فقط بس ينقصنا ان نفرض ايقاع المباراه نفس هذه الشخصيه بس تكون من بدايه المباراه. لعيبتنا ترى مروا بظروف صعبه جدا جدا، احنا كاد يكون المنتخب الوحيد اللي خط دفاعه كله جديد على هذه البطوله، فصراحه يشكروا على هذا الاداء. المدرب كذلك يعني يشكر على التدخلات الفنيه المهمه، بس بعدنا احنا محتاجين تحضير لاول 15 دقيقه. إدارة المباراة ما تبدأ بعد ما نحن نستقبل الأهداف. نعم إحنا صرنا أفضل بهذا الجانب، بس إحنا ما نريد نستقبل أهداف من بداية المباراة في أول 10 دقائق عشان نبدي نشتغل ونسخن طوال المباراة. أنا محتاج هذا التحضير من أول 15 دقيقة. أريد منتخبنا يبدي بالشخصية نفسها اللي انتهابها في مباراة الكويت.
0: أكيد دكتور، إحنا نقول في انتظار المباراة بعد دقيقتين أكيد، اللي هي المجموعة الثانية، قطر والإمارات وأيضا البحرين واليمن. البحرين واليمن غادروا طبعا، نقول انتهى مشوارهم في خليجي الديار العربية 27. ممكن ربما تكون سواء كانت الإمارات أو قطر دكتور سلطان في نصف النهائي، إيش المفاتيح اللي ممكن في منتخبنا في مواجهة أحد الفريقين سواء كان المنتخب القطري أو المنتخب الإماراتي؟
1: والله شوية عيد مري نستبق يعني، لكن نعم أكيد الأربعة الكبار اللي وصلوا هم الأحق بالوصول. إحنا محتاجين شوية نشتغل على الجزئيات الهجومية بشكل كبير جدا. أنا أقول أهم مفتاح عندنا إلى الآن ما ظهر عصام الصرفي. الإمارات بالنسبة لنا، الإمارات طبعا يعني أشبعناها في الحديث هذا، وانت في الأيام الماضية في الحلقات الماضية، منتخب قوي جدا جدا جدا، مرشح للبطولة بشكل كبير، لعيبة محترفين على مستوى عالي جدا، حارس مرمى مميز إلى الآن شباته نظيفة، أفضل حارس في البطولة تقريبا، أقوى خط دفاع، أقوى خط وسط، وكذلك في المنظومة الهجومية هم الأقوى. بالتالي هم عندهم إحصائيا، هم عندهم الأرقام الأفضل في كل شيء، يليه مباشرة المنتخب القطري. هل احنا بنقابل هذا وهذا؟ انا بالنسبة لي اقول لك ما تفرق معانا. نعم كتحضير بيفرق، لكن ما تفرق معانا
0: فنيا دكتور. فنيا نعم، هل راح تختلف فنيا بين مواجهة الامارات ام قطر؟
1: لا ما اعتقد. كلا المنتخبين يعني في نفس المستوى مع افضلية نسبية للامارات.
0: أفضلية نسبية مع الإمارات؟
1: كمنتخب وصلت، تفضل
0: أسمعك.
1: الآن أنا كمنتخب وطني وصلت إلى المربع، أنا بالنسبة لي أراها أنا وصلت معي حالي من حالك، وصلت معك عفوا حالي من حالك. إذا التحضير هو واحد، لكن تبقى هناك نقاط فنية يدرسها المدرب، يعني في كيفية عدم استقبال الأهداف في بداية المباراة، خصوصا منظومة الهجومية المنتخب الإماراتي طبعا نوعا ما أقوى بكثير من المنتخب القطري. فأنا أحضر وفق نتيجة مباراة اليوم، احنا بنشوف اليوم من اللي راح يواجهنا، إن شاء الله بإذن الله تعالى قادرين أن نحل هذه الأمور وفق المنتخب اللي بيقابلنا. مرة نقول احنا نتمنى مع المنتخب القطري أو الإماراتي كلاهما سيان. أنا بالنسبة لي كأحمر عماني بين الأربعة الكبار بالنسبة لي أنا وصلت حالي من حالك، الفرص متساوية، الحظوظ متساوية، ما عندنا أي إشكالية. ولا تنسى أن ترى مباريات كلها خروج مغلوب، يعني
0: أكيد
1: الفرصة مواتية، يعني الفرصة جدا كبيرة بالنسبة لنا.
0: صحيح. كقراءة فنية دكتور سلطان، إيش اللي هو مثلا كل الواجب أو اللي يجب مثلا الكابتن طارق سكتاوي أنه يغيره طبعا أو تغييره قبل نصف النهائي، سواء كنا نواجه الإمارات أو قطر؟
1: شكرا شكرا، كأنك قرأت في شيء أنا أريد. كنت كالعادة لما تقول لي عندك إضافة، نعم أنت قرأت من لساني. شوف عيد، إحنا في الحلقات الماضية وسط الرياضي والناس كلها اللي تشتغل على تحليل المباريات بشكل فني، خلينا نقول إنها يعني تطرقت لأشياء كثيرة، تمام؟ أنا اليوم أريد أقول شيء. هذا المدرب مثل ما ذكرنا في المباريات الماضية في بعض النقاط يعني تحتاج إلى تطوير، أريد أبدأ بالإيجابيات اللي لازم نبني عليها سواء كان أمام الإمارات أو أمام المنتخب القطري. أول حاجة شخصية المنتخب وقدرته على العودة، هذه واحدة من أهم نقاط القوة اللي ظهرت في دور المجموعات. منتخبنا تأخر أمام العراق وجاب التعادل، تأخر أمام الكويت وقلب المباراة. هذا يعني أن منتخبنا لما يتعرض للضغط ترى ما يفقد بالسهولة، ما يفقد إيمانه بنفسه وقناعاته. السؤال أنا الآن كيف أبني هذه الإيجابية أمام المنتخب اللي راح أقابله؟ الرد يكون أحول من رد فعل إلى خطة ذهنية وتكتيكية، بس حاجة بسيطة. ما نحتاج لاعب او عفوا ما نريد اللاعب يدخل المباراه وهو يفكر اذا تاخرت انا كيف ارجع، عشان ما تكون في ثقافه كذلك. اريد يفكر حتى لو صار شيء لا سمح الله سلبي وتاخرت بالنتيجه، انا هويتي ما تتغير، انا الاحمر، انا برازيل خليجي. لذلك اذا استقبلنا هدف ما نريد نغير الشكل مباشره، ما نريد يتحول كل لاعب الى مهاجم عشان يبحث عن التعادل. نحافظ على تمركزنا، نحافظ على تنظيمنا التكتيكي، نرفع نوعا ما من أسلوب المخاطرة بشكل تدريجي يكون محسوب ومتقن. نحدد مسبقنا إيش بنعمل في حال تأخر بهدف، وهذه أعتقد أصبحت أن فيها خبرة، تمام؟ مطلوب فيها أي أحول هذه الشخصية القتالية اللي ظهر فيها مدافع أنا واللي مسجل في الدقيقة 83 مصاب الشخصية عفوا إلى شخصية ناضجة تقاتل لكنها ما ترتبك. كذلك عندي من الإيجابيات اللي الرجل اشتغل عليها وهذا حقه الفعالية الهجومية اللي ظهرت أمام الكويت. 3 أهداف في مباراة واحدة في التوقيتات المتقاربة، هذا مش شيء بسيط، هذا شغل فني على مستوى عالي جدا.
0: وانت تحت دكتور نعم. وانت تحت ضغط اكيد كبير يعني.
1: نعم نعم، وانت تحت ضغط. المفروض ان
0: ذهنيا يعني صحيح يعني ممكن يغيب التركيز يعني التسرع مثلا في الهجمات وكذا. فالحمد لله رب العالمين مثل ما تفضلت انه في دقائق يعني متقاربه استطاع منتخبنا انه يسجل 3 أهداف. دكتور، في سؤال هنا من الكابتن معاويه ابو الريش يقول: الا تعتقد بان طارق سكتاوي الكابتن طارق مطالب بايجاد الحلول بالنسبه لقلبي الدفاع؟ خصوصا الكرات الثابته تسبب لنا مشكله كبيره دكتور سلطان.
1: شكرا على السؤال، شكرا على المداخلة الطيبة عيد. خيارات المشكلة اللي أمام المدرب لازم أيضا كذلك احنا نعذر في هذا الجانب. الخيارات لها مش كبيرة جدا. اليوم احنا فقدنا ركيزة أساسية متمثلة في محمد مسلمي وفي أحمد الخميسي كابتن أحمد. احنا ترى عندنا عناصر توها صغيرة توها شابة وجالس يشتغل عليها، لكن فنيا أنا أقول لك نعم، ما هو يتحمل مسؤولية تامة في معالجة المساحات اللي تظهر خلف الظهيرين. لازم يرفع الانسجام بين قلبين الدفاع اللي هو مؤمن في قدراتهم. يعني مرات نشوف خالد بريكي، مرات نشوف خالد غطريفي. لازم يحسن التغطية في حال فقدان الكرة. لازم ما نمنح الخصم فرصة تحول السريع، خصوصا إذا واجهنا منتخب إماراتي ترى سرعة معدل يعني ما شاء الله غير طبيعي. لازم اختار عناصر أكثر جاهزية وانسجام مع طبيعة المباراة. فلهذه الأسباب فعلا أنا أؤيد هذا الطرح، احنا محتاجين نحل الأمور وفق المتاح لدينا. أما أنه كل مرة إحنا ندخل بتشكيلة أو خصوصا بالخط الدفاعي كل مرة ندخل بقلبين دفاع وأظهرة مثلا مختلفين عن بعض، هذا نوعا ما يعني مؤثر، أكيد مؤثر بالشكل السلبي مش بالإيجابي لنا. إحنا أكمل المنظومة الدفاعية بحراسة المرمى. حراسة المرمى الشيء الوحيد اللي ثابت الآن مع الكابتن إبراهيم المخيني، لكن ما زلت أنا أردد وأقول لو كنا نملك فايزر شيري في هذه البطولة هل كان الوضع بيختلف؟ نعم كان يختلف بشكل كبير جدا، لأن فايز من الناس اللي تلعب كرة قدم تحت تمرير بساط بسهولة جدا. بالإضافة إلى ميزة الكابتن فايزر شيبي في الكرات الطويلة اللي يرسلها خلف المدافعين، وهذه ظهرت معنا في بطولات حسمناها إحنا بهذه الطريقة. فيعني أيضا كذلك يعني مدرب حراس المرمى مطالب بأنه يشتغل على إبراهيم مخيري في هذه الجزئيات، وإبراهيم جيد في القدم، إبراهيم جيد وتمريراته متقنة حلوة. فإن شاء الله نتأمل يعني إصلاح المنظومة الدفاعية، إحنا ندور عليه يا ريت إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. أكيد متابعينا أذكركم أن مباراه الإمارات وقطر بدأت في الدقيقة الخامسة، وما تزال النتيجة أكيد 0-0. دكتور، احنا تكلمنا عن المفاتيح اللعب وتكلمنا سواء كانت قطر أو الإمارات، توقعاتك لممكن تشكيلة المنتخب اللي ممكن راح تواجه أحد المنتخبين؟
1: تشكيلة المنتخب الوطني
0: أكيد
1: عيد، ما أتوقع أنه راح يغير كثير، أتوقع أنه راح يبقي على نفس المجموعة، خصوصا هذه المجموعة هي اللي استطاعت أنها تنفس التفوق والريمونتاد اللي عملوها الشباب. بناء على ذلك خلينا نقول إبراهيم المخيني، أحمد الكعبي، خالد بريكي، عناصر مهمة بالنسبة لي أراها، حارب السعدي النجم اللي في كل مباراة أنا شيء جدا، حتى وإن في المباراة الثانية يعني مع الكويت شوي كان قل المستوى وكذا، أتوقع اليوم عندنا مكسب اسمه مصعب الشخصي، المدافع المتزن نوعا ما في الخط الدفاعي. مصعب هو اللاعب الوحيد اللي قدر يحافظ على رتم نفسه بل وسجل هدف، فمن النوادر أن تجد أن في مدافع يسجل لك هدف. لكن في ملاحظة مهمة على الدفاع، هل بيشهد تغيير حسب اللي شفناه من السكتيري؟ نعم، أتوقع أنه يعمل التغيير وفق معطيات المباراة. نكرر، منظومة الهجومية للإمارات مختلفة عن منظومة الهجومية لقطر كأسلوب لعب وكقوة هجومية ضاربة في المنتخب الإماراتي. الخيارات الدفاعية موجودة، هل بيستعين بأسماء جديدة؟ أتمنى أكيد هذا الشيء. في بس يعني ملاحظة ما أريد أقول أنها سلبية، لكن تكررت من كابتن أمجد الحارثي يعني في عدة مباريات خلال البطولة شوي. الكابتن أمجد ينزل عند التركيز في فترات يعني مهمة من المباراة، وبالتالي يرتكب أخطاء قاتلة نوعا ما في الخط الخلفي. أنا معك في اللي طرحته، أتوقع أنه راح يكون في تغيير في التشكيلة، وهذا اللي هو عودنا عليه.
0: طيب دكتور، في إضافة قبل أن نختم معك؟ شكرا جزيلا.
1: إضافة لازم نبني عيد على اللي اشتغلنا عليه. يمكن أنا ذكرت الإيجابيات، لكن خلينا نتكلم كذلك حق المستمع أنه يعرف أن عندنا إحنا مشاكل كذلك لازم نحلها. استقبال الأهداف في بداية المباريات هذه بالنسبة لي مشكلة مؤرقة جدا، وأكيد هو يحاول أن يشتغل عليها، بس صراحة شيء محير. إحنا عمرنا في مسيرة المنتخب العماني ما تكررت مثل كذا، استقبل أهداف مبكرة وأحيانا ثلاثة مثلا في شوط واحد مع السعودية. لكن نوجه خطابنا للاعيبتنا، ركزوا بشكل كبير جدا. الحل الفني أكيد راح يوضع، لكن محتاجين خلينا نسمي بروتوكول يفرض على اللاعبين في أول 15 دقيقة، هو أكيد أدرب هذا الأمر ويقدر يطبقه خصوصا في أول 5 دقائق. البروتوكول خلينا نسمي عيد خطوط متقاربة، حماية في العمق، ما نخاطر في البناء، ما نتقدم كظهيرين مع بعض في نفس الوقت، نمنع التمرير المباشر خلف الوسط على الأقل من الدقيقة 5 للدقيقة 10. الضغط بالنسبة لنا يكون موجه، مش ضغط عشوائي، يكون مرتب محسوب بالملي. نحاول نكبر المنافس في المربع إن شاء الله، بريت المربع على اللعب على الأطراف، نمنع الاستلام المريح اللي شفناه مع المنافسين اللي لعبنا يعني يستلموا كرات خصوصا مع المنتخب السعودي. أنا ما أنسى كرة محمد كنو، أخي العزيز طلع من الوسط لين وصل ل 18 منتخبنا وهو برياحية نقل الكرات يلعبوا تيكي تاكا، ولكن أنه موجود في منافس أمامهم. نأمن الكرة الثانية ممكن من دقيقة 10 لدقيقة 15 نبدأ شوي في التقدم التدريجي المحسوب، تمام؟ أيضا المسافة بين خط الوسط وخط الدفاع هذه مشكلة أخطر من مجرد استقبال هدف. السبب الرئيسي فيها في وجهة نظري اتساع المسافة هذه بين خط الوسط والدفاع، هي اللي عاطي المنافسين عيد بالنسبة لنا يستغلوها، يستطيعوا فيها الاستلام، لا بل أحيانا الدوران. تخيل وانت بمنطقتي يعني، وبعدين يمرر لك كورة إلى الأمام، يضربك بالعمق، يضربك بالأطراف، يعني هو متكيف لانه ما بيجد الضغط المناسب. نتمنى الفريق كحل فني يتحرك كوحده واحده. اذا تقدم خط الوسط للضغط لازم الدفاع يكون متقدم معه، المسافه هذه تقل. اذا تراجع خط الوسط ما يبقى الدفاع في مكانه كذلك، يعني مسافه بعيده. لاعب الارتكاز انت تحارب، انت مسؤول بطريقه كبيره جدا عن حمايه هذه المنطقه امام قلبين الدفاع، تمام؟ اذا الخص قولي اقول لك احمي العمق، فكر في الطرف. اذا خرج اللاعب الوسط للطرف لازم يكون في لاعب يغطي مكانه، وهذه شفناها كثير. ثلاثه ايضا من مشكلاتنا التحولات بعد فقدان الكوره، لما نتقدم بعدد كبير نفقد الكوره، ايش اللي يصير؟ عيد على طول طبعا يصير علينا هجوم مرتد سريع. هذه خصوصا منتخب الامارات يتمناها، يبحث عنها دائما في مبارياته. اذا امتلك الكوره وفي منطقتنا عيد من الصعب جدا انك تسترجع الكوره من المنتخب الاماراتي بالمستويات اللعيبه المحترفين الموجودين حاليا، تمام؟ لازم نحمي العمق، لازم نراقب المهاجم المنافس مان تو مان، نغلق التمريره الاولى، نغطي اظهرتنا بشكل كبير جدا. اذا فقدنا الكوره اللاعب الاقرب يضغط، البقيه ايش يعملوا؟ يغلقوا العمق. وهذه اشياء فنيه يعني خلينا نسميها اساسيات، تمام؟ عندي نقطة كذلك من الأشياء اللي ظهرت أخطاء البناء اللي في الخلف، وأنا أكرر يعني وأشيد بالكابتن فايز الرشيدي الله يذكره بالخير، البناء من الخلف مهم جدا تحت ضغط المنافس، أنا فقدتها هذه الميزة. إذا ضغط علينا، أنا خلينا نسمي الآن افتراضا غير منتخب الإماراتي، تمام بنقابل؟ إذا ضغط علينا منتخب الإماراتي بالشكل اللي هو يحب يلعب فيه، ما لازم احنا نكون محصورين فكر واحده وهي ان انا كيف اطلع بالخروج القصير مهما كانت الظروف. انا عندي ثلاث مخارج للبناء، عندي المخرج القصير وعندي المتوسط وعندي مخرج مباشر. في القصير يا اخي في زوايا تمرير واضحه لازم يكون في عدد لاعبين يعني كثير حوالين الكره. في المخرج الثاني المتوسط تمر الكره الى لاعب الوسط او الاطراف مع وجود لاعب ثالث الكرات الثانيه، وهذه من عيوبنا. في المخرج المباشر إذا حبينا نشتغل عليها نلعب إلى من؟ ناصر رواحي قادر على الاحتفاظ بالكرة، يتقدموا مع لعيبة الوسط يساندوه. المهم عندي أن ما نختار اللعب القصير أو الطويل، هذا أهم شيء، والمهم أن اللاعبين يعرفوا يختاروا الخيار المناسب لهم، هم الأدراء وهم اللي عايشين ضغط المباراة. طيب عيد خلينا نضيف إضافة أخيرة فقط إذا تسمح لي كذلك.
0: تفضل.
1: أنا ما أشوف أن الحل أمام أي منتخب نلعب قدامه هو أن نتحول إلى فريق دفاعي، ولا أن نتخلى عن جرأتنا الهجومية. بالعكس، منتخبنا شخصيته حلوة، شخصيته قوية اللي ظهرت أمام الكويت، لكن محتاجينها بتنظيم أعلى. على إيش الكلام؟ الكلام على أريد شخصية بدون اندفاع، أحتاج ضغط بدون عشوائية، أحتاج أني أهجم بدون ما أكشف الأظهرة، أحتاج السطر اللي أنا أتميز فيه اليوم كمنتخب عماني، أحتاج أني أتقدم بدون ما أفقد توازني. وأهم شيء أن نوصل بالمباراة إلى خط النهاية وإحنا تركيزنا الذهني 100%، وإحنا كلنا عارفين أن مشكلات منتخبنا الوطني مش جودة، بالعكس إحنا أفضل لعيبة في الجودة كمهارات. عندنا مشاكل تنظيمية بسيطة جدا، فقدان أحيانا اتخاذ القرار، المسافات، القرار الجماعي الخاطئ اللي يرتكب من بعض اللعيبة لما يتفقوا على كورة مثلا ويصعدوا فيها مع بعض. هذه ممكن تحسينها عيد بشكل سريع جدا. ختاما، محتاج أمن أول 15 دقيقة أحمي عمقي، محتاج أنظم عشان الكورة ما تتحول إلى فقدان بالمرتد، محتاج أني أحدد إشارات الضغط ومتى أبني متوسط ومتى أبني قصير ومتى أبني الكورة المباشرة. ان شاء الله باذن الله تعالى عيد نفرح مع بعض
0: باذن الله
1: في النهاية كعادتنا باذن الله،
0: واحنا منتظرينك في الاستوديو اكيد دكتور سلطان.
1: ان شاء الله
0: متى العوده؟ ان شاء الله
1: الامور طيبه ان شاء الله.
0: بكره نقول ان شاء الله.
1: باذن الله ان شاء الله
0: باذن الله تعالى. دكتور سلطان، قبل ننهي المكالمه، توقعاتك مباراه اليوم قطر طبعا والامارات، من اللي راح يفوز بشكل سريع دكتور؟
1: الامارات مباشره.
0: الامارات.
1: الامارات اكيد.
0: شكرا جزيلا لك دكتور.
1: ان شاء الله.
0: في امان الله. مع السلامه.
1: شكرا لك وشكرا لك والمستمعين، جزاك الله خير.
0: الله يحفظك. هذا سؤال طبعا من سعيد السيابي، نوجه لك التحيه.
1: الله يحييك.
0: شكرا دكتور، في امان الله، مع السلامه.
1: شكرا.
0: مع السلامه.
2: البحث. الله الله الله على الفكرة، لكن الوصول المتأخر من ليما والعودة الرائعة.
0: إذن مستمعين الكرام راح نطلع لفاصل وبعدها إن شاء الله راجعين لكم مستكملين ما تبقى من برنامج سافرة الخليج، ونترككم مع مباراة المنتخب الإماراتي والقطري في خليج الديار العربية 27.
2: اليوم الاختبار أمام أقوى خطوط الهجوم يا العنابي، أنتم تعلمون ذلك جيدا، تعلمون بأن المنتخب الإماراتي بسبعة أهداف، أربعة في شباك اليمن، ثلاثة في مرمى البطل البحرين، أمر يجعل الأمور هذه ليست كما كانت في السابق، كما كان الوضع في السابق، لأن تغير الوضع. علي صالح يحاول، شوف ريتشارد بالقواب، لكن دائما أحمد فتحي، دائما أيضا حتى بيدروب يحاولون أو يحاولان مساندة أيوب، هنا محاولة في المنطقة عند السلطان، تهيئت الكرة عند عبد الله حماد، التمريرة وصلت إلى لوان، تسديدة بعيدة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب، وهذا الضنحاني لمصلحة المنتخب العنابي، لمصلحة المنتخب العنابي. شوف خالد، التسديدة بعيدة تماما إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. مباراة تأتي هنا في جدة ملعب الإنماء وسط حضور جماهيري ليس بالكبير، ربما يعني أول توقف دولي في الموسم، وبالتالي استثمار هذا التوقف في لعب بطولة كأس الخليج، لأن هنالك كأس أمم آسيا وبطولة أمم آسيا بعد شهرين تقريبا بحول الله تعالى هنا في الأراضي السعودية. لذلك رأى الاتحاد الخليجي هذا التوقيت الذي ربما بعض الجماهير وبعض اللاعبين قد تحدثوا عن يعني الأجواء الموجودة في جدة، تتلعب في كل مكان، أنت لاعب كرة قدم وعليك أن تتكيف في مثل هذه. أتذكر زمان عندما كانت مباريات تصفيات كأس العالم تلعب في تمام الساعة الثالثة ظهرا، وتتذكرون مباراة منتخبنا الوطني العماني أمام المنتخب الياباني في تمام الثالثة ظهرا، كنت حاضر في الملعب ونعلم تماما هذه الأجواء. لذلك يبدو بأن الأمور يعني فيها تعود من اللاعبين، تعود الكرة إلى خارج الملعب على غرارها مباريات كثيرة أيضا لعبت في مثل هكذا ظروف، وبالتالي تعود الكرة إلى ركلة مرمى للمنتخب القطري. هذا محمود أبو ندى، بينما هنا المعز علي هداف كأس آسيا.
3: صافرة الخليج مع عيد الخويطري والدكتور سلطان البلوشي عبر الشبيبة

0: مستمعي الكرام، الآن طبعا تقدم المنتخب البحريني بهدف، وأيضا يحقق المنتخب اليمني التعادل، يحرز هدف التعادل. الحين نتيجة البحرين واليمن 1-1.
1: كنت شاهد في نتيجة مباراة المنتخب الإماراتي والقطري، اليماني يابا إلا أن يسجل نتيجته، يابا إلا أن يأتي بالتعادل، إلا إذا ماذا. 1-1 يا يمن، 1-1 يا ناصر الجحوشي. هذه ما فيها يا ناصر، يا الله الله الله الله, الله. يا رايق يا ناصر، يا رايق حطها في الجول ناصر. شوف اللمسة، شوف الاستلام، لف ودار وللمرمى استدار، وبكل اقتدار على اليمين وفي اليسار، حط الكرة باقتدار ليعلن عن تعادل يمني يحضر في هذه اللحظات، لتصبح النتيجة 1-1 في ثواني فقط. كنت أبحث فيها عن نتيجة السعودية والإمارات، في ثواني فقط، في لحظات، في لمحة بصر كنت أشاهد فيها نتيجة تلك المباراة. تقدم ناصر وعاد بهدف تعادل من خلاله في نتيجة هذا اللقاء، لتصبح 1-1. البحريني يحاول، يتقدم، يبحث، لكن التغطية الدفاعية تحضر، الإبعاد يحضر.
2: الحماس خليجي، والموعد كروي، برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة. نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يوميا من الساعة 8-10 المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.
3: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
2: برنامج صافرة الخليج مع عيد الخويطري والدكتور سلطان البلوشي عبر الشبيبة

إذن مستمعينا الكرام من مسقط إلى جدة نرصد لكم أجواء أكيد خليج الديار العربية 27 ويصير نقول 2027 27 إن شاء الله مع 27 أكيد 2027 نهائيات أمم آسيا اللي راح إن شاء الله تعالى أيضا تقام في المملكة العربية السعودية وبالتوفيق أيضا لأحمرنا العماني إن شاء الله تعالى في هذه البطولة. وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صافرة الخليج مستمعي الكرام، وهذه تحية للريم وتحية كذلك أيضا لأخينا من العراق بوسعيد، حياك الله، وتحية مسائية لسعيد السيابي، أهلا وسهلا. إذن سلطنة عمان أو منتخبنا في انتظار متصدر المجموعة الثانية، منتخبنا الأحمر، منتخبنا العماني بعد تأهل منتخبنا في المركز الثاني عن المجموعة الأولى راح يواجه في نصف النهائي متصدر المجموعة الثانية الذي ستحدد هويته بعد مباريات اليوم بين قطر والإمارات، وما زالت النتيجة مستمعين الكرام 0-0. أما السعودية متصدرة المجموعة الأولى فتواجه وصيف في المجموعة الثانية. وفي خبر سابق مستمعين، العراق يستضيف خليجي 28 وفق المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم على استضافة العراق، أو وافق طبعا استضافة العراق لنسخة 28 من كأس الخليج في خبر جاء بالتزامن مع ختام مشوار المنتخب العراقي في خليجي 27.

في الدقائق الأولى من البرنامج. وتحياتنا للعزيز أيضا من جدة موفد الشبيبة الكابتن هيثم خليل، وأكيد لمحلل المحلل الرياضي الدكتور سلطان البلوشي، تحية لك. إن شاء الله تعالى نلتقيكم غدا مستمعي الكرام، وكنا معكم في برنامج صافرة الخليج.

إدراك التعادل، ثم ما بعد ذلك الآن تعادل. وصلوا أخيرا، ومن وصل هو ناصر أرواحي أرواحي أرواحي، ورايح هناك للكويت قبل أن يسجل الآن هدف التعادل في الكويت. هكذا يتقدم الآن الله على انطلاقه من البداية، كانت بالتحرك السريع، وبعد ذلك الكرة بجميل اليحمدي حولت وصلت إلى ناصر الرواحي صاحب أهداف عمان في هذه البطولة، هدف في العراق والآن هدف في الكويت. هو بس ناصر الرواحي، هو وبس ولسان حال العمانيين، انت وبس اللي حبيبي ناصر الرواحي، انت وبس اللي حبيبي. عماني زاهر يتقدم الآن، وفرصه وجول جول، هذا لا يصدق. هداف البطولة أصبح الآن بثلاثية ناصر الرواحي. هكذا ناصر الله الرواحي، هكذا يقدم بطولة العمر ويسجل هدفين ويقلب الطاولة على الكويت وربما على المجموعة كلها. الآن عمان تحتاج لهدف فقط للتأهل ويضحى بالعراق من المجموعة. يا للانطلاق، الله على الأخبري، أنا قلت لكم زاهر الأخبري منذ نزوله غير شكل المنتخب العماني ويظهر الهداف. الله يا رواحي نجم البطولة وهداف حتى هذه اللحظة، هكذا يتقدم بهذه الكرة الجميلة ويسجل ثالث أهدافه في البطولة وثاني أهدافه في هذه المباراة. يا ناصر الله يا ناصر الله على شكل الأداء، وهكذا الآن عمان تعود من بعيد. هذا جنون وهذا لا يصدق. أيوة ممتازة في المجموعة، وأي عودة تاريخية، هكذا أحلى عودة يا عمان، أحلى عودة يا تاريخ، أحلى عودة لعمان العظيم. هكذا يرتقي عرضية ناصر الرواحي، وصلت لمين؟ وصلت لمصعب الشنقسي. مصعب أيوه ارتقاء صعب، لقد ارتقى عمان ارتقاء صعب في هذه المجموعة.

0: الارتقاء صعب، الارتقاء صعب، جاب مصعب، مصعب الشكسي في شباك الفضلي، هكذا الآن العوباني، وهذا جنون لا يصدق، يحول هذه المجموعة إلى إثارة. تذكروا
1: وخليك شبابي.
2: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

Ay, hayal de. Şebibe. Uhalli. Şebibe.

عيش حياتك وخليك

Thank you.